قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

أفكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدراك نافة،
2: سدراك نافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات، قدرته الطبيعية على تهدئة تقلص

0: والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد
4: تيك لكش بلحظة من بنكي، بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
6: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
7: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
1: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا، حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
0: الساعة الآن 7 صباحا.
8: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يومياً.

بعد يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأربعاء 29 من يوليو تموز لعام 2026 ميلادية، الموافق للخامس عشر من شهر صفر لعام 1448 هجرية. صباح الخير دكتور، تحية طيبة. أهلا
1: بك. صباح الخيرات لكم، تحية.
0: وتحية طيبة أيضا لزميلنا العزيز محمود إسكندر، ومبارك زفاف أختك وإن شاء الله عبار فرحتنا بزفافك. اللهم آمين، آمين يا الله. رب العالمين. شايف من قلبه ربي بندعي لك. أنت مش عارف مصلحتك بس يلا مش مشكلة. تفضل دكتور.
1: اليوم حصة الاعتقالات وعمليات الدهم هنا في نابلس كانت لكرة المحافظة، بالذات تل مادما عصير القبلية وأيضا بورين، إضافة إلى اقتحام لبلدة اللبن الشرقية. نبدأ من عمليات الاقتحام اللي كانت في عصير القبلية والتي أدت إلى اعتقال المواطنين أحمد محمد أبو خلف وعودة طه ياسين، إضافة إلى اقتحام بلدة مادما المجاورة ودهم عدة منازل واعتقال بشير الزيادية. أيضا بلدة بورين شهدت عمليات اعتقال لعدة مواطنين بينهم عمر الزبن وياسر هندي ونجلو تامر هندي. اقتحام اللبن الشرقية دهم عدة منازل. اقتحام بلدة تل واعتقال عدة مواطنين بينهم لؤي عمر رمضان،
0: أربعة في بتل حسب معلومات،
1: أسامة ماجد رمضان، عبد الرازق يمين، وأيضا نصار فؤاد اشتيب، أربع معتقلين بالفعل من بلدة تل، إضافة لاقتحام إمام مسجد الشهداء في بلدة تل وتهديده بعدم التحريض ولا سيتم اعتقاله. رسالة تهديد لخطيب وإمام مسجد الشهداء في بلدة تل. أيضا سجل اقتحام لمنزل عائلة نصاصرة في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، هذا في منطقة نابلس، لكن خارج نابلس سجلت اقتحامات في مخيم الجلزون في منطقة رام الله، أيضا اقتحام لمحيط مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، اقتحام قرية أو بلدة صيدا في قضاء طول كرم. ناهيك أيضا عن عمليات اقتحام في مناطق الخليل خاصة منطقة الخرب التابعة لمسافة يطا بعد اقتحام الاحتلال، يعني سرادق العزاء لأحد شهداء منطقة يطا يوم أمس وتهديدهم بعدم رفع أعلام وقراءة القرآن في هذه الخربة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن اعتقالات دكتور أمين في قرى نابلس وتحديدا يعني تل، هو الأمر أنه ما زالت العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة في تل، يعني ما عمالها بتوقف؟
1: نعم، هو في تل في هناك اعتقالات وأيضا بالمقابل في إفراجات، يعني بالأمس أفرجوا على الصيفي أحد المعتقلين اللي اعتقل قبل يومين، وبالتالي واليوم اعتقلوا أربعة وهددوا مواطن آخر، والبلدة تعيش يعني أجواء يعني بين فترة أخرى هناك اقتحام لآليات الاحتلال تهاجدهم، رغم أنه الاحتلال بالأمس فتح حاجز المربعة الواقف أراضي تل، وذكر أنه فتح الحاجز هو لفترة مؤقتة، والآن الأنظار تتجه إلى يوم الجمعة، يوم بعد غد، ما بعد غد يعني اللي هو الجمعة اللي هو الآن في مصال للمستوطنين نفس المكان، يعني نفس المصال اللي كان سابقا انطلاقا من مستوطنة براخا مرورا بعراق بورين إلى أراضي تل، ويبدو أنه قد يشارك أعداد كبيرة جدا من المستوطنين في هذا الموقف. وفي المقابل أيضا في دعوات من جهات معارضة إسرائيلية لتظاهرة في تل أبيب ضد ممارسات المستوطنين بالضفة الغربية.
0: نعم، إذا الموضوع ممكن يكون يوم الجمعة موضوع يوم ساخن، ولا سمح الله تتكرر اللي صار المرة الماضية ولا
1: بالفعل.
0: لا
1: نعم، خاص أنه الدعوة أنه يكون المشاركة أضخم من المستوطنين، المرة الماضية كانوا تقريبا بين 30 مستوطن إلى 40 مستوطن
0: اللي بسموها نزهة،
1: لكن هذه المرة الدعوة إلى تظاهرة كبيرة على نفس المسار والوقوف في مكان
0: هم اللي صار فيه
1: الحدث في منطقة تل. طبعا هذا المكان أصبح مزار حتى لقيادات كبيرة بالجيش، كانوا جزء من الدعاية الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية.
0: وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع، امبارح الاحتلال الإسرائيلي أخواننا قال كاتس إنه في عملية عسكرية ستطال مخيم جديد، والناس بلشت، أنا بدي أحكي رأيي الشخصي، ها بضل أقول هيك أنا على الهواء، لأنه ما عنديش معلومات. فرأيي تحليلي الكلام ما فيش منه كلام فاضي وبروباغندا ودعاية انتخابية. ونكون صريحين، شو في إشي بيستدعي بين قوسين؟ يعني هو الاحتلال أكيد ما بده مبرر، هذا محسوم أمره، لكن إيش معلش يعني بدناش نذكر مخيمات عشان ما يصيرش حزازيات. شو الداعي، شو في المبرر إنهم يدخلوا على مخيم تاني ويعملوا اللي يعملوا؟ هذا برجع بقول رأيي الشخصي، يحتمل الصواب والخطأ. ما بعرف دكتور بتوافقني ولا بتخالفني؟
1: جزئيا ممكن أتفق معك، لكن بالشكل العام الاحتلال له خطة، وهذه الخطة كانت قديمة من أكثر من 20 سنة، كان لها مسميات اللي هي يعني تخفيف الضغط في المخيمات. حاولوا سابقا يطبقوها، لكن كان في ضغط دولي ووضع جماهيري داخلي كان قوي جدا في المخيمات، وتم عدم تطبيقها. ولكن الآن بعد تجربة الاحتلال في جنين ونور كرم ونور شمس، الاحتلال بعتبرها فرصة لا تعوض، انه يستغل الآن الظرف الراهن لعملية على الأقل مش إزالة مخيمات في شمال الضفة الغربية أو في وسطها، هو عمليا يعني إنهاء الشكل المتعارف عليه من المخيمات، هو الاكتظاظ وتجمع كبير من المواطنين في مكان معين. هنا في زاويتين، الزاوية الأولى مرتبطة في مخيم قلندي على وجه التحديد، مخيم قلندي كونه ضمن ترتيبات الوكالة يضع ضمن حدود مدينة القدس، وبالتالي الاحتلال لا يريد أن يكون هناك تجمع للاجئين زي مخيم شعفاط تابع للقدس. بالتالي هو الآن مركز عليه اقتحامات يومية. بالأمس اقتحم مركز تعليم تابع لوكالة القدس داخل المخيم وحضر الطلاب.
0: صحيح صحيح.
1: وسبق أغلق معهد قلنديا لفترة من الوقت، وبالتالي هناك هدف لإزالة مخيم قلنديا لاعتبارات سياسية صحيح. أنه ما يكون في محيط القدس أي تجمع للاجئين. وبتعرف مخيم شعفاط تم ضمه للقدس، والآن يعني في عملية تغييرات فيه بشكل كبير جدا، ومحاربة للتعليم فيه وغير المناهج، وهذا في سياسة فيه. هلا مخيمات نابلس بالذات الأربعة، بلاطة وعسكر القديم والجديد ومخيم العين، الاحتلال من فترة يعني بخطط هذا الموضوع. هلا البعض ممكن يقول إنه قد يكون الآن فرصة مرتبطة بقبر يوسف. هل الآن إذا صار في عودة إلى قبر يوسف، هل ستشكل المخيمات المحيطة فيه سواء عسكر العسكرين أو بلاطة يعني إشكالية أمنية للمستوطنين؟ قد يكون أحد الأهداف إنه نخفف على الأقل عدد السكان، وخاصة الإسرائيليين بالأمس الإعلام الإسرائيلي تكلم إنه بعد ما نشر هذا الخبر في تخوفات عند الفلسطينيين للهروب، هيك ذكر عبارة الهروب من المخيمات. فالاحتلال بيدرس الموضوع هذا، فقد يكون وارد طبعا زي ما قلنا المبرر عند الإسرائيلي مش وارد، لكن قد يكون هناك حدث آني معين فورا يتم تطبيقه، ممكن إصابة مستوطن حول قبر يوسف في شارع القدس جنب عسكر.
0: بدهم نكشة بالعامية، بدهم نكشة.
1: يعني ما بنقدر نستبعد هذا الخطة، وزي ما قلنا هي مش إزالة المخيمات، هو يعني إقامة شوارع عريضة، تخفيف عدد السكان، قد يكون هذا الأهداف.
0: حلو حلو، الله يسعد صباحك يا رب العالمين لكل المستمعين الكرام، ويسعد أوقاتكم ولكل المتابعين على البث المباشر. إخواننا بدنا نركز على نقطتين اليوم حقيقة، يعني موضوع المحروق. في إشي على القدس قبل 20 عام جاهزة؟
1: تقريبا.
0: خلينا يلا ندخل عليها.
1: طبعا عناوين القدس قبل 20 عاما، الصورتين اللي في القدس صورة من غزة وصورة من بيروت. هذه المباني وقصفها بالكامل في مخيم خان يونس، بتفقدوا الدمار اللي تم في قصف أحياء في خان يونس، وأيضا في بيروت الصورة اللي في هذا الموضوع. فالعنوان شهيدان أحدهما فتى والآخر متأثر بجراحه، والعثور على جثتي شهيدين آخرين بغزة. العنوان هذا على اليسار. العنوان على اليمين حزب الله يخسف العفولي بصواريخ خيبر واحد، يعني كأنه أزمة لبنان وحزب الله ما زالت حاضرة منذ 20 سنة. وأيضا العنوان اللي بالضفة الغربية هو في قطاع غزة. طبعا العناوين المتعلقة بالضفة الغربية، عنوان من اليونسيف بقول الأراضي الفلسطينية تواجه أزمة إنسانية ستؤدي لعواقب بعيدة المدى، يعني إحنا بالضفة نعيش أزمة إنسانية منذ 20 سنة. أيضا بضع آلاف فقط أدوا الصلاة في المسجد الأقصى. حرب
0: يا الله مرة ثانية،
1: بضعة آلاف فقط أدوا الصلاة في المسجد الأقصى. العنوان آخر حرب أعلام وشعارات بين العرب واليهود في بعض أحياء القدس. الآن صارت الحرب الشعارات والأعلام وين؟ بالضفة، في شوارع الضفة، في ياصيد، في بيت مرين، بين نابلس ورام الله، بين نابلس وطول كرم. أيضا عنوان آخر الحكم بالسجن المؤبد 21 سنة على نشيطين من كتاب الأقصى من بيت لحم. وبتوقع ممكن هذه الأيام روحوا، لأنه 20 سنة الآن انتهت الحكم عليهم، ممكن أو أنهوا حكمهم. عنوان آخر وش وبيلر يتفقان على تشريع نشر قوة دولية في لبنان، واليوم بالحديث أيضا عن قوات دولية في لبنان. فالتاريخ يعيد نفسه،
0: بعيد نفسه، لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا راح يكون معنا بعد شوي الاستاذ رامي نصار وهو رئيس مجلس قروي مجدل بني فاضل، وبدي اياكم تركزوا. اوكي بدنا نحكي عن المحروقات وعن الازمه، بس يا اخواننا اهلنا في القرى وبالبلدات واجب اخلاقي ووطني وديني علينا انه نحكي عنهم. ممكن بث راديو حياة على الراديو ما بسمعوهوش، بس بسمعوه على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك. قديه موضوع مهم انه احنا نحكي عن معاناتهم وحاجتهم لمراكز صحيه. امبارح كان معنا الدكتور شداد عبد الحق وتحدث حول هذا الموضوع، بعدها الدكتور اكرم سعاده كان له مناشده او كان له مداخله، واليوم بدنا نركز على الواقع الصحي في القرى والبلدات اللي بتتعرض عمالها لهجوم كاسح من الاحتلال والمستوطنين. وعندنا 6 حالات ولاده، يعني معلش كل زوجه الان بتسمعنا حامل او كل سيده حامل، الله يا ربي يقومها بالسلامه. بس تتخيل المشهد انه وحده زيها اجاها الميلاد وعلى الحاجز وقفوها. ما هو الواحد لما مرته بدها تولد بيكون صار له شهر محضر، وامه وامها وخواتها وخواته وبالمستشفى ودادة دادة. تخيل وحده تولد بسياره اسعاف ولا تولد بسياره عاديه ولا توصل ب 2026. رجعنا للي كنا ب 2002 و2003. عشان هيك كان في مناشدات لتعزيز الوجود الصحي في جنوب نابلس وتحديدا في المناطق اللي بتتعرض لاعتداء. هي كل الجنوب بتعرض. وبعديها بده يكون معنا الدكتور اياد مقبول وهو المدير التنفيذي لمستشفى النجاح الجامعي، بده يوضح مناشده كان ناشرها الدكتور اكرم سعاده عن وجود اجهزه غسيل كلى، طلب من مستشفى النجاح تحديدا توفير اجهزه غسيل كلى في جنوب نابلس. رح نسمع الان للاستاذ رامي نصار رئيس مجلس قروي مجدل بني فاضل، وبعدها الدكتور بده يكون معنا اياد مقبول. صباح الورد اخي ناصر من راديو، اخو رامي من راديو حياه.
2: صباح الخير اخي سامر، لك لكل المستمعين يسعد صباحك بكل خير، صباح الامل رغم الالم.
0: كل ما يصير اغلاق حواجز برد بينفتح موضوع الوضع الصحي والقطاع الصحي والطبي في جنوب نابلس. انا ذاكر انك كنت ضيف معي ممكن من 3 سنين اتوقع بعد المحرقه اللي صارت في حواره، وحضرتك طلعت وحكيت انه انتم جاهزين وقلت لوزاره الصحه تعالوا شغلوا مستشفى ام حسن، صح؟
2: نعم صحيح.
0: من 3 سنين لليوم دق الميه وهي مي ولا تغير الوضع؟
2: اخي سامر زي ما حكيت في البدايه احنا المستشفى جاهز من حوالي 4 سنين وتم تسليمه لوزاره الصحه، واحنا من 4 سنين احنا الناشد بوزاره الصحه بوزير الصحه في جميع اطقم وزاره الصحه بالتدخل العاجل لتشغيل مستشفى ام حسن، الا انهم ما في اذان صاغيه. احنا من 4 سنين هو المفروض يتذكر سابق حججوا في الازمه الماليه في الكادر، ولكن 4 سنين ما كان عندنا لا ازمه ماليه ولا كان في عندنا الكادر كان متوفر وكان موجود. انا يعني شايف فيه فقط مماطلات، ما بعرف اذا في يعني حسابات ثانيه عندهم، اذا اشتغل هذا المستشفى بقول على حساب حد من المتنفذين، يعني انا من هاي المعادله لحد الان مش قادر افهمها. يعني
0: مستشفى كامل جاهز، ايش وضعه؟ احكي لنا عنه اكثر، خلي الناس تعرف. طابعين 3.
2: مستشفى ام حسن تم بناؤه من حوالي 10 سنين، تم تجهيزه منذ 4 سنين والمستشفى جاهز، استلمته وزارة الصحة. المستشفى طبعا مجهز في جميع شيء، المستشفى فيه طابق كامل لغسيل كلى، حوالي 30 جهاز لغسيل كلى، قسم عمليات، ICU، عيادات.
0: معلش غسيل الكلى في أجهزة غسيل؟ في نعم، ماكينات، في ماكينات غسيل؟
2: هو فقط بس بحاجة للأجهزة حاليا.
0: بحاجة لا؟
2: للأجهزة فقط.
0: للأجهزة.
2: هو مصمم وجاهز يعني لـ30 جهاز.
0: ايش كمل استاذ رامي.
2: نعم. في قسم ولادي، قسم ICU، يعني مستشفى انت بتحكي عن مستشفى كامل في جميع اقسامه. طبعا المستشفى هذا في جنوب نابلس في قريه مجدل بني فاضل تبلغ مساحته حوالي 4000 متر.
0: نعم. شو الرد؟ شو بجاوبوكم؟ شو بيقولوا لكم؟
2: اخي الكريم احنا من على دور وزيرة الصحة السابق الدكتورة مي كيلي هم بعطونا مجرد وعود. احنا يعني انا بتفاجئ انه في اي دولة في دول العالم وزير الصحة بزورش مستشفى قائم بنته فاعلة خير تكلفة تجاوزت 25 مليون دولار عشان انها تخدم الناس، تخدم اهل الجنوب كاملة. في اي دولة في دول العالم في وزير صحة بيعرفش وين موقع المستشفى؟ لا كرم حاله لو في زيارة يجي يطلع على المستشفى على أمور الجنوب على الوضع
0: الله
2: الجنوب.
0: يرحم الله يرحم أيام ما لك أسبوعين بداوم صح مش ألكم هالأسبوعين أنا
2: صحيح. نعم صحيح ولسه العبارة بسمحها ولسه العبارة بسمحها أسبوعين وثلاث شهر
0: والله
2: لسه العبارة ما زالت تتكرر يعني وبحاول أتصل على مكتب وزير الصحة يعني قبل فترة حاولت حوالي 30 يوم أنا أحاول أتصل على مكتب وزير الصحة وما ردوا علي 30 يوم يوميا أحاول أتصل على مكتب وزير الصحة ما في حد برد ما في أذان صاغية
0: طب عفوا على السؤال ما تواصلت مع عطوفة المحافظ ما تواصلت مع الدكتور رامز الريكات
2: ودير الدكتور عطوفة المحافظ أبو بكر ما قصر وحاول من جهته وأبو يعني حقيقة أنا يعني حطوط المحافظ بتشكر على الصباح يعني بكفي إنه رجل الميدان بيجي بشوف بتطلع يعني أفضل من غيره أفضل من كثير فأنا ما بدي وزير يسكر على حاله وما يسمح هموم الشعب أنا بدي وزير يكون رجل الميدان ينزل يشوف هموم الشعب يتلمس هموم الشعب أنا وزير إذا وزير جاء بده يخدم وبده يسكر على حاله مكتبه فما بلزمنا هنا الوعودات متكررة وهناك يا أخي الكريم بس بالمناسبة هناك قرار من سيادة الرئيس منذ سنتين
0: بتشغيل
2: المستشفى
0: صحيح.
2: فورا
0: صحيح.
2: بس فاجأنا أنه سيادة الرئيس بعرفش في القصة قرار واضح وخطي بيحمل توقيع سيادة الرئيس بتشغيل المستشفى فورا من سنتين إذا كانت وزارة الصحة لا تستطيع تشغيل المستشفى فلماذا أعطت الإذن المباشرة بالعمل لماذا ليش سلمة المستشفى معناته اللي أعطت الإذن من أول يوم هي كانت واقفة على مشروع البناء وبترخيص البناء وكانت متابعة البناء إذا هي مش قادرة تشغل مستشفى جاهز يعني بتبحث عن إنها تبني مستشفى هان ومستشفى هناك وهي مش قادرة تشغل مستشفى جاهز يعني أنا مش عارف شو هالمعادلة حقيقة يعني ما بعرف هم يعني بيستخفوا في عقول الشعب ولا شو المطلوب ولا مش عارف أنا يعني حقيقة يعني إشي يعني لا يعقل إشي لا يعقل يعني آخر فترة المصابين أنت بتعرف أخي سامر إنه الوقت الذهبي لإنقاذ حياة أي مصاب هي من 5 دقائق لعشر دقائق
0: صحيح
2: إحنا لما بنحكي عن المستشفى إنه في غسيل كلى جاهز أنت بتيجي بتحمل لي إياهم من الجنوب بتلفلي فيهم 40 كيلو بتعطيهم تخدير يعني بتخدرهم توصلهم نايمين أنت للمرضى بتوصلهم مستشفى نايمين أنت 40 كيلو بتلف فيهم بإمكانك أنت في خمس دقائق يكونوا كل مرضى الجنوب في المستشفى جناح يعني من أفضل أجنحة من أرقى الأجنحة في الضفة جناح غسيل الكلى
0: بس بده أجهزة
2: فقط لا غير بده أجهزة والإرادة الإرادة قبل الأجهزة إذا كان في إرادة وزارة الصحة تشغيله قبل الأجهزة الإرادة قبل الأجهزة
0: دكتور أمين شو رأيك
1: أنا زرت المكان
0: عشان هيك سألتك
1: نعم بصراحة المشهد مؤلم أنه أنت بتشوف حجر بدون بشر مكان
0: يا الله.
1: يعني المكان حتى الورد مزروع في كل زاوية الشجرة المصفات السيارات المدخل يعني المكان زي ما قال فقط بدك أنت بس تدب فيه الحياة فبالتالي بالعكس هذا فرصة لوزارة الصحة إنه أجاها مكان ومبنى جاهز بس ضلت تشغله
0: يا ريت إذا عطوفة المحافظ سامعنا يعني أو حدا أو نائب المحافظ أخونا عبد الله العسالي حدا الدكتور رامز دويكات معلش أذكر اسمه على الهواء هو مدير الصحة الأصل يعني ملف هذا عنده يكون يعني ما بعرف إذا فيش عندهم جواب أو عندهم جواب شو اللي عماله بيصير تفضل دكتور
1: طبعا عدد سكان المنطقة مش بسيط يعني التقديرات بين 150 إلى 170 ألف سكان القرى اللي هي جنوب شرق ناس
0: راح يستفيدوا منه
1: عند دومة وحتى أحيانا بيخدم القرى اللي تابعة لرام الله زي كفر مالك والمغير لأن القرى أقرب عليها من رام الله وبذات في ظل هذا الحواجز وظل الإغلاقات والبوابات أصبح وجود هذا المستشفى في غاية أهمية إحنا طبعا نتكلم عن مستشفى أم حسن نتكلم أيضا عن المطلب اللي في بيتا تشغيل المركز الطبي يكون أفضل من ذلك وأيضا إقامة المستشفى في المنطقة الشرقية من نابلس لهذه مطالب عادلة لسكان المناطق
0: بتحكي عن نص البلد أخي رامي إن كان من مناشدة رامي نصار وأنت رئيس مجلس قروي مجد البني فاضل يعني الجهود اللي تبذل المشتركة منكم أنتوا في القرى يعني هل أهل قصرة داعمينك هل أهل عقرب داعمينك هل أهل الدومة داعمينك في هذا القرار
2: أخي الكريم أنت بتعرف أنه هذا الواقع اللي بمر في الجميع والجميع داعم والجميع حكى في الموضوع مرات الجميع حكى في الموضوع فإحنا مأساة الجنوب هي مش مأساة قصرة ولا عقربة ولا مجد ولا دومة هي مأساة الجنوب كامل وزي ما حكى أخونا الدكتور الجنوب اليوم أصبح يعني في معزل عن نابلس.
0: صحيح.
2: فهذا المستشفى تقدم حوالي 130 ل150 ألف مواطن.
0: نعم صحيح.
2: في ظل الإغلاقات، في ظل الإغلاقات اللي بتكون بها الاحتلال، فهذا المستشفى يعني لازم إذا ما بده ينفتح في هاي اللحظة اللي إحنا بحاجة إله، في لحظة الشدة، في لحظة الحصار، إذا ما بينفتح في هاي الأيام
0: إمتى
2: ما
0: نفتحه؟ إمتى بدنا
2: إياه؟ إذا إحنا أسف بس الحاجة إله وما فتح المستشفى، إمتى ما نفتحه إن شاء الله؟ إمتى؟ أنا حقيقة يعني عبر إذاعتكم أنا بقرر مناشدي لفخامة الرئيس محمود عباس، لوزير الصحة، للأخ ستان دغلاس، لجميع الضمائر الحية، إذا كان في هاي الأيام إحنا ما بدنا نشغل المستشفى إمتى نشتغله؟ فبطالبهم الجميع، جميع وزارة الصحة الوقوف عند واجباتهم التزامًا في حماية المواطن، بتوفير العلاج اللازم للمواطن.
0: في عنا سؤال على الهواء مباشرة، المهندس زياد عميرة بيسألك: هل من الممكن أن تقوم اللجان الصحية الكثيرة الموجودة أن تعمل على تأمين متطوعين لتشغيل المستشفى؟ هو يبدو المشكلة أستاذ زياد مش في الكادر البشري، مع أهمية الكادر البشري، لكن بده أجهزة، بده حدا يجيب أجهزة غسيل، بده يجيب معدات، صح؟ يعني الأمر،
2: نعم،
0: الأمر البشري مهم، بس برضه واضح أنه بده ميزانية لتوفير المعدات الطبية اللازمة، الأجهزة الطبية.
2: أخي كريم سؤالك ممتاز ومنطقي. أخي كريم، لو كان هناك تجاوب من وزارة الصحة، لو كان هناك تجاوب من وزارة الصحة بتشغيل المستشفى لرأينا من الجميع تجاوب، اخوتنا المغتربين البرة، الجمعيات، يعني لما احنا بنحكي عن سيدي بلد مستشفى ب 25 مليون شيكل، 25 مليون دولار عفوا،
0: نعم،
2: فاحنا يعني مش صعب ان نجيب حد متبرعين تبرع في الاجهزة، احنا بنعرف احنا شعبنا خير وشعبنا شعب مقطع، لما تكون المشكلة في اجهزة توفر، انا عندي انا بعهدك خلال 48 ساعة تكون كل الاجهزة متوفرة، بعد انها ما يكون في إرادة من وزارة الصحة إنها تشغل المستشفى هذا، لا عندنا مشكلة إحنا في الطاقم، ولا عندنا مشكلة في الأجهزة، عندنا مشكلة فقط في وزارة الصحة، في إدارة وزارة الصحة، ما بعرف يعني إنها ليش لسه المستشفى ما شغل، زي ما حكيت إنه يعني في حدا إذا اشتغل المستشفى بنظر، في حدا من المنتفعين بنظر، فهنا يعني هنا صارت المعادلات.
0: نعم. في بس طالبين تعيين، مثل هي احد الاخوات بتقولي طلبوا تعيين وقابلوا ناس.
2: اخي الكريم اما تقريبا من
0: كانين حكي، نعم نعم،
2: احنا نسمع هاي الاسطوانه من سنه، طلبوا تعيين وطلبوا كادر وطلبوا وطلبوا وطلبوا، يعني التعيين خلينا نحكي انهم طلبوا تعيين، كده بده يكون وقت شهر شهرين ثلاث، احنا بنخرف عن اربع سنين.
0: إذن الأمر فقط بحاجة إلى من يتخذ القرار بالتشغيل.
2: بالضبط، نعم، هنا الأمر بحاجة إلى اتخاذ القرار الجريء بتشغيل مستشفى في الجنوب بيخدم 140 ألف مواطن، يعني بيخدم 140 ألف مواطن، وانت ما بعرف إذا بتتابع أو بتشوف الحالات اللي بتصير، حالات الإصابات.
0: طيب أستاذ رامي نصار، بعض الناس
2: سيدات تولد في السيارة، وين صارت هاي؟ احنا بنحمل كل شيء الاحتلال، نعم صحيح.
0: هل عرضتوا على مؤسسات مثلا دولية او عربية او فلسطينية تشغلوا بدل وزارة الصحة؟ يعني ذاكرين للناس بعض المؤسسات، انا ما راح اذكر مؤسسة بعينها.
2: اخي الكريم انت بتعرف انها المستشفى استلمته وزارة الصحة، والمستشفى صار ملك وزارة الصحة، فأي إجراء من هذا القبيل بده موافقة وزارة الصحة. وأنا حسب ما سمعت من وزير الصحة آخر فترة إنه كان في شراكة مع مستشفى المقاصد، إنه مشغلوا وزارة الصحة تشغل الطوارئ ومستشفى المقاصد يشغل غسيل الكلى. هذا الحكي يعني عدت له فترة طويلة، ما بعرف يعني ليش ما تم التنفيذ.
0: إحنا رح نبعث هاي المقابلة لمكتب وزير الصحة شخصية، رح نبعث له ورح نبعثها لعطوفة المحافظة، رح نبعثها لمدير الصحة في نابلس، لعل وعسى نساعدكم يكون لكم دور، أو يكون
2: يعني احنا ما بنقدر نوصل صوتنا إلا عبر الناس الأحرار الشرفاء أمثالكم.
0: الله يسعد أوقاتك، دعواتك، يسعد صباحك. شكرا أستاذ،
2: يعطيك العافية. حسام شكرا لك على تلك الضوء هذا الموضوع، شكرا لك.
0: أهلا بك أستاذ رامي نصار، وهو رئيس مجلس قروي مجدل بني فاضل، ومستشفى مكلف حسب كلامه 25 مليون دولار جاهز، وزارة الصحة من 4 سنين وقرار الرئيس من سنتين بتشغيله وما اشتغل، فموضوع خطير دكتور أمين.
1: نعم، إن شاء الله يكون هذا الصوت يعني يضاف إلى الضغط الشعبي والمؤسساتي من أجل تشغيل هذا المستشفى. وهنا ببرز دور الإعلام، الإعلام لازم يلعب دور ضم يثير لهذا الموضوع بشكل كبير جدا، مش يكون موسمي، يضلوا يشدد هذا الموضوع ويضل يعمل مقابلات ويتوجه لهذا المكان نفسه ويسلط أضواء عليه. المكان يعني نفسه وموقعه جميل جدا وسهل الوصول له، يعني هو يعني يضع على مدخل بلدة المجدة بني فاضل، لكنه على بعد أمطار قليلة من عقربة وقصرة وجريش وكرة مجاورة، بالتالي هو بيخدم قطاعات كبيرة.
0: نعم، لا زلنا رح نتابع، هذا واجبنا أنه نتابع هذا الملف أولا بأول لأهميته وإنعكاساته على أهلنا في الجنوب، ولا شك أنه إحنا بأمس الحاجة لضغوط حقيقية وجدية من كل الجهات الرسمية ذات الصلة لمتابعة هذا الموضوع. رح ننتقل فورا للمدير التنفيذي لمستشفى النجاح الجامعي الصديق العزيز الدكتور إياد نصار. رئيس سعد صباحك دكتور إياد.
2: خير صباح خير سامر لك وللدكتور أمين ولجميع المستمعين والمشاهدين
0: كمان. الله يسعد أوقاتك. سمعت أخونا رامي نصار، وأذكر أني أنا برضو كنت رامي نصار رئيس مجلس قروي مجد البني فاضل، وبعدها الدكتور أو كمستشفى، هل عندكم أي رؤية بالنسبة لدعم مناطق الجنوب؟
2: يسعد صباحك سامر مرة تانية، وصباح الخير لأخونا رامي ولكل المستمعين والمشاهدين. حقيقة فعلا يعني في موضوع مستشفى ام حسن هناك يعني ما يحكى في هذا الموضوع. أولا المناطق الموجودة خارج الحواجز وتجمعات القرى فعلا هي تجمعات بحاجة لخدمات طبية نوعية ولتواجد للمؤسسات الصحية، وهذا إشي أعتقد من الواجب المجتمعي على كل مؤسسة صحية أنها تقدمه بغض النظر سواء كانت أهلية خاصة أو شبه حكومية. كمان فيما يتعلق في اللي تفضل فيه أخونا رامي واللي أنت يمكن سألته أكثر من مرة سامر، إنه وين دور المؤسسات في تشغيل مستشفى إم حسن، أنا حقيقة في موضوع الكلى تحديدا بدي أحكي لك أنه على زمن الإدارات السابقة للمستشفى كان هناك فكرة أو طرح لفكرة تشغيل قسم الكلى من قبل قسم الكلى في مستشفى النجاح الوطني الجامعي في مستشفى إم حسن، إلا أنه لم يتأتى وقتها على الأذونات الخاصة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية باعتبار أنه هي منطقة منعزلة غير تابعة لمستشفى قائم بذاته، وعليه لم يتم التحصل على أي أذونات للتشغيل. لاحقا عند الاستلام الإدارة إحنا كان واحدة من الخطط كمان أنه نشوف الموضوع مرة ثانية وهل هناك في أي إمكانية لتشغيل المستشفى. كان في تواصل مع إخواننا في المجلس المحلي، إلا أنه الأخت الفاضلة المتبرعة وهي متبرعة كريمة وسخية ومشكورة على تبرعها ومتواجدة في إحدى دول أمريكا اللاتينية كانت أعتقد وأولادها متواجدين، آثروا أن يتم التشغيل فقط وحصرا عن طريق وزارة الصحة الفلسطينية، وأعربوا بكل صراحة بأنه مع التقدير والاحترام للمؤسسات الخاصة والأهلية إلا أنه هذا التبرع هدفه أن يؤول المبنى إلى وزارة الصحة الفلسطينية، وعليه تم تسليمه كما ذكر أخونا رامي إلى وزارة الصحة وهو الآن بعهدة وزارة الصحة الفلسطينية.
0: وبالتالي هذا رد على الناس اللي معلقين إنه وين مثلا مستشفى النجاح، وين الإغاثة الطبية، وين التعاون، وين كذا. إذن أنت بتقول إنه هم سلموه كأصحاب ومالكين لوزارة الصحة، وبالتالي بات هو بعهدة وزارة الصحة.
2: صحيح صحيح، يعني كان يعني أعتقد وزارة الصحة، أنت تعلم أمر كل المؤسسات هي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة وهي بالشراكة مع وزارة الصحة سواء كانت المؤسسات الحكومية أو الأهلية. المناشدات كانت مماثلة للمناشدة اللي حكاها أخونا رامي هلأ بأنه هاي المنطقة يعني منطقة صعبة من المناطق اللي ممكن خلال التسكيرات للحواجز يكون من الصعوبة بمكان وصول المريض إلى المدينة، خلوا يكون في تواجد للمنطقة هناك، إلا أنه يعني لم تأول هذه المباحثات خلينا أقول إلى نتيجة تفضي إلى تشغيل المستشفى من قبل مستشفى النجاح الوطني الجامعي أو مؤسسات صحية أخرى. أنا على علم أنه كان في هناك حديث مع مؤسسات صحية أخرى موجودة في البلد، وكانت رغبة المتبرعين بأن يتم التشغيل من قبل القطاع الحكومي ومن قبل وزارة الصحة الفلسطينية، وأعتقد من جهتهم هم أنه هذا متفهم تماما لأنه هذا تبرع سخي وكريم، ويريدون فعلا أن يستفيد منه القطاع الحكومي وهو القطاع الأكبر المشغل للكوادر الطبية وكذلك المستفيدين من التأمين الصحي ومن خدمات شبه مجانية. موضوع التشغيل من عدمه هذا يعني أتركه لوزارة الصحة وليس ناطقا باسم وزارة الصحة الفلسطينية، فالإجابة ستكون لدى وزارة الصحة الفلسطينية بالتأكيد.
0: نعم، خلال هذا الموضوع يعني ولأهميته كان في عديد من المناشدات وفي رسالة وجهت لكم بشكل مباشر من الصديق العزيز الدكتور أكرم سعادة. صباح الخير دكتور، إذا بسمعنا بقول رسالة إلى مستشفى النجاح الجامعي: نرجو دراسة نقل جهازي غسيل كلى لأي مركز في جنوب نابلس، وطاقم المستشفى يتابع الحالات، مستوصف عقربة، مستشفى أم حسن، المجدة، المركز حوارة.
2: طب أولا يعني نفضح على زميلنا العزيز الدكتور أكرم أكيد، وبشكره على اللي كتبه، لكن للإيضاح أخي سامر، إحنا هاي المناشدات وجهت لنا في الأحداث الأخيرة، مش الأحداث الحالية، في أحداث بيتا مثلا، لما تذكر أحداث بيتا والإغلاقات اللي كانت، وصراحة المجلس المحلي اللي كان والبلدية كانوا على قدر من المسؤولية، عملوا عدة اجتماعات معانا، توجهوا إلنا كمستشفى، توجهوا في اجتماع مع رئاسة الجامعة ومع دولة رئيس مجلس الأمناء الدكتور رامي بطلب فعلا تواجد لمستشفى النجاح الوطني الجامعي في أحد المراكز المملوكة للمجلس المحلي لبيته، وتحويله ودراسة إمكانية تحويله لمركز غسيل للكلى. يعني فيما يتعلق بمناشدة الزميل العزيز، أنا أعتقد أنه الحرص من الدكتور أكرم على مرضى غسيل الكلى وعلى علمه بصعوبة التنقل وصعوبة الحواجز هو الدافع وراء هذه المناشدة، إلا أنه موضوع غسيل الكلى صراحة سامر هو يتعدى فقط وجود جهازين في غرفة، لا يمكن تشغيل مركز لغسيل كلى بوجود أجهزة وطاقم فقط. المريض على جهاز غسيل الكلى معرض لهبوط شديد الضغط، معرض لجلطات قلبية، معرض لجلطات دماغية، ومعرض لنزيف كذلك بسبب طبيعة الغسيل الدموي وطبيعة الآلية الخاصة بغسيل الكلى، وعليه لا يمكن ترخيص أو البدء بإجراءات غسيل الكلى دون وجود مركز كامل متكامل، دون وجود مركز للطوارئ يعمل بالتوازي. طول ما غسيل الكلى شغال يجب أن يكون هناك مركز للطوارئ مجهز بكافة الأجهزة ومجهز بكافة الطواقم، وطواقم على دراية وطواقم مدربة. ولكن أخي سامر، إذا حطيت أنت جهازين في أي من المراكز الصحية وحصلت لا سمح الله مضاعفة للمريض، كيف سينقل هذا المريض إلى المستشفى؟ كم سيستغرق وقت لنقله للمستشفى؟ يعني إحنا في مركز غسيل الكلى في مستشفى النجاح الوطني الجامعي عند حدوث مضاعفات، وهي مضاعفات متوقعة لمرضى غسيل الكلى، ممكن قد يكون نقل المريض من مركز غسيل الكلى إلى قسم الطوارئ أو العمليات الجراحية أو العناية المكثفة مرات 3 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق، وفي مرات منحس إنه هذا الوقت هو وقت طويل جدا على المريض بسبب ضرورة التدخل الطبي العاجل والآني والسريع. فما بالك إذا كان المريض يغسل كلى في مركز ولا يوجد هناك طواقم ولا توجد هناك طوارئ، ويجب نقل المريض في ظل وجود الحوادث الحواجز والتضييقات والاختناقات المرورية من هذا المركز إلى المستشفى. أنا أعتقد جازما أنه لن يصل المريض على قيد الحياة إلى المستشفى، وعليه فإن الأمر يعني يتعدى موضوع المشاعر والأحاسيس، الموضوع هو موضوع طبي بحت، الموضوع مرتبط بتراخيص وآلية للتراخيص من قبل وزارة الصحة الفلسطينية. وأنا ذكرت لك المثال الخاص بتشغيل قسم للكلى في مستشفى أم حسن من قبل الإدارة السابقة وزملائي السابقين في إدارة المستشفى، لكن الوزارة وهي على حق ارتأت أن يكون فقط قسم الغسيل مرتبط بتواجد كامل وتشغيل كامل للمستشفى، وعليه يجب أن يكون كما أسلفت الطواقم موجودة، قسم طوارئ مجهز، قسم عناية مركز مجهز، يجب أن يكون قسم الطوارئ مجهز بأطباء أكفاء وممرضين أكفاء على دراية وعلى علم بالتعامل مع الحالات الطارئة، وخاصة أخي سامر ودكتور أمين، خاصة الحالات الطارئة والمصاحبة لغسيل الكلى ولمرضى غسيل الكلى عند حدوث المضاعفات هاي لا سمح الله. وعلي فيعني مناشدة أخونا الدكتور أكرم متفهمة، لكن أعتقد طبيا هي يعني ليس من السهولة تطبيقها، وهي خطرة جدا أن يتم نقل فقط جهازين مع طواقم إلى أي مكان، وإلا لو وضعنا جهازين في بيته ولو وضعنا جهازين في المجدل ووضعنا جهازين في قصرة ووفرنا على المرضى صعوبة التنقل، مع العلم بأن المستشفى أصلا يوفر خدمات نقل المرضى عن قبل سيارات الكلى الموجودة والمتبرع بها، وهي خدمة شبه مجانية أو مجانية في بعض الأحيان. خلال الأحداث الأخيرة أنا شخصيا كنت على تواصل مع إخواننا في الارتباط المدني الفلسطيني لتسهيل وصول المرضى وضمان وصولهم، والارتباط المدني حقيقة قام بدور مشكور جدا، كذلك الزملاء في وزارة الصحة بنقل بعض المرضى إلى أماكن أخرى للغسيل مثل أريحة أو رام الله لتعذر الوصول إلى نابلس وتعذر وصول سياراتنا إليهم وتعذر عمل تنسيق لهم عن طريق الارتباط المدني الفلسطيني. أنا أؤكد على أهمية وجود مراكز صحية في القرى، هاي واجب وحق لإخواننا المتواجدين في القرى والبعيدين عن المدن، خاصة في ظل تشديد الحواجز وصعوبة الوصول إلى المدن والمراكز الصحية، لكن يجب دراسة الأمور بعناية. لا يمكن المخاطرة بحياة المريض، لا يمكن المخاطرة بصحة المريض، لا يمكن الاعتماد على جهاز موضوع في مركز مع طاقم دون وجود آليات دعم مثل التي ذكرتها من الطوارئ والطواقم المدربة والعناية المركزة وإلى ما هنالك.
0: نعم. طب دكتور معلش سؤال دكتور إياد مقبول، يعني في عندكم مرة قلتوا لنا هذا الغسيل اللي في البيت النيوترو شو اسمه؟
2: الغسيل البطني.
0: البطني.
2: صحيح.
0: يعني قصدي هذا مش ممكن تطبيقه في هذيك المناطق؟
2: لا، هو سامر الغسيل البطني أولا واحدة من الآليات اللي ممكن جدا أنها تكون مساعدة في هذا الموضوع، لكن الغسيل أيضا له يعني محدداته وآلياته. يعني الغسيل البطني ومن المرضى الذين يستطيعون القيام بالغسيل البطني هو أمر يرجع لطبيب الكلى ولأخصائي الكلى. ليس كل مريض كلى بإمكانه الاعتماد على الغسيل البطني، ليس كل مريض كلى ملائم له الغسيل البطني، وفي كثير من الأحيان قمنا بتحويل المرضى من الغسيل الدموي إلى الغسيل البطني، ومن ثم تم إعادتهم إلى الغسيل الدموي مرة أخرى لعدم ملائمة الغسيل البطني. ناهيك عن ضرورة مراجعة المركز الصحي أو المستشفى على الأقل مرة خلال الأسبوعين لعمل الفحوصات والتأكد كمان من أنه أمور المريض هي سليمة، والمريض يستطيع الحصول على السوائل، السوائل يتم تزويدهم بها أيضا من المستشفى لكي يستعملها في البيت. لا أعتقد أن هناك إمكانية طبيا أخي سامر لتحويل جميع مرضى غسيل الكلى إلى الغسيل البريتوني أو الغسيل البطني. هو أمر من الأمور الجيدة جدا، من الأمور المتقدمة في الطب، وأنت كما أشرت هو المركز الوحيد على مستوى فلسطين، وأشدد على مستوى فلسطين، المركز الوحيد الذي يملك الخبرات والآلية لتقديم هذه الخدمة، وهي خدمة الغسيل البطني أو الغسيل البريتوني. لكن تحويل المرضى هو قرار طبي وليس قرار جغرافي، بمعنى لا يمكن الاعتماد على الأحداث وعلى الحواجز والاختناقات لتحويل مرضى الغسيل الدموي إلى الغسيل البطني أو الغسيل البريتوني. هو قرار طبي بكرايتيريا طبية معتمدة، أطباء الكلى هم المرجعية في تحويل هؤلاء المرضى، وإن كان ما ذكرته هو حل مقبول وحل جزئي قد يساعد في ظل هذه الظروف من التخفيف على المرضى وضرورة القدوم إلى المستشفى يوم بعد يوم من أجل إجراء الغسيل الدموي.
0: معلش دكتور إياد مقبول، كل ما دق الكوز بالجرة بنحكى عن لجان الطوارئ الصحية والطبية في المحافظة، وأنتوا جزء أساسي منها، في رؤية يعني عمالها الأوضاع بتزيد صعوبة، الإغلاقات هيك شايف شو بتعمل، حالات الولادة دكتور أمين على الحواجز، مرضى الكلى، الأمراض، يعني لا سمح الله رد صار كمان حدث يوم الجمعة وردوا سكروا نابلس يومين ثلاثة أربعة، بدنا تصير عندنا مشاكل كتير كبيرة. في حل، في رؤية، في مراكز فرعية، في ما بعرف تنسيق مع بقية القطاعات والمستشفيات، شو الرؤية اللي عندك؟
2: لا، التنسيق هو دائما موجود سامر. احنا جزء من خطة الطوارئ، احنا جزء من لجنة الطوارئ الصحية على مستوى المحافظة، واللي برأسها اللجنة العليا عطوفة المحافظ، وذلك طبيا اخونا الدكتور رامز واللي انت وجهت له تحية وانا بصبح عليه الدكتور رامز دويكات. احنا مع كل المؤسسات حقيقة، كل المستشفيات الموجودة والإغاثة الطبية، والاخواننا وزملائنا في الهلال الاحمر الفلسطيني ايضا في اجتماعات دائمة، وخاصة في ظل حالات الطوارئ، ودائما كان هناك يعني مناشدات وأخذ ما تم في بيته بعين الاعتبار، وأخذ كمثال من تجهيز مراكز صحية. لكن تجهيز المراكز وأنت يعني ذكرتها في المقابلة مع الأستاذ رامي سامر، هي بحاجة لكوادر وبحاجة لأجهزة وبحاجة لاستمرارية في العمل أيضا. من الممكن اللجوء إلى مراكز يعني يتم تجهيزها ويتم افتتاحها في حالات الطوارئ. طبعا كان هناك العديد من الطروحات والعديد من الحلول، بمعنى أن يلتجئ كل مقدم خدمة طبية لتقديم الخدمة الطبية في المنطقة الجغرافية الخاصة فيه. ابن قصرة بيظل بقصرة وبيفتح المركز، ابن بيته بيكون ببيته، حتى وإن كان يعمل في القطاع الحكومي في وزارة الصحة الفلسطينية أو حتى في المستشفيات الخاصة والأهلية. ونحن توافقنا مع الدكتور رامز على هذا الموضوع في ظل الإخلاقات الشديدة، لا داعي لوصول الطواقم إلى أماكن عملها المعتادة، وإنما ممكن الالتجاء والالتحاق بأي مراكز صحية موجودة ضمن المنطقة الجغرافية الخاصة. لكن سامر يعني دائما هناك ضرورة للتوازن ما بين الحاجة وما بين صحة المريض. يجب أن يكون مقدم الخدمة الطبية ذو كفاءة، يجب أن يكون مدرب، يجب أن يتم تقديم،
0: لأنه صراحة إن كان واحد غير كفو، عفوا يا أخواننا، وقدم خدمة لحاجة طارئة أو صارت فيه مشكلة، والله لا بتخلص وزارة صحة ولا بيخلص إياد مقبول من القصة، صح ولا لا؟
2: لا، إحنا نتوسم الخير دائما سامر،
0: طبعا، بس قصدي يعني هذا مش مزح، هذا حياة إنسان.
2: لكن يعني وجود مقدم خدمة قد يكون يعني طبيب أو غير طبيب حتى في مركز منعزل، من الصعب إيصال المريض إلى المستشفى لمتابعة حالته، أيضا لها ما لها وعليها ما عليها، ويجب دراسة الموضوع بشكل جيد. لكن وجود مركز مفتوح ووجود طاقم أفضل من عدمه كمان في ظل هذه الأحداث، مثل الأمثلة اللي ذكرها أخونا رامي، مثل الولادات على الحواجز والحاجات التقييم. هناك أيضا سامر هاي بتخفف الكاهل من وصول المرضى إلى المستشفيات، يعني ليس كل حالة بحاجة أن تصل إلى الطوارئ، ليس كل حالة اللي إحنا بنسميها الحالات الباردة، وعفوا على المصطلح الكولد كيسز، يعني حدا عنده التهاب بالحلق ليس بالضرورة أن يصل إلى الطوارئ وأن يشغل طاقم الطوارئ والحواجز وكل، ويعني يتكتب عناء السفر من أجل التهاب في الحلق. من الممكن معالجته في المركز الصحي، حرارة بسيطة من الممكن معالجته في المركز الصحي، ومن الممكن أيضا إجراء التقييم الأولي في المركز الصحي وعمل فلترة للحالات التي يجب فعلا نقلها للمستشفى، لأنه في ظل التجديدات. وأنا بصبح كمان على أخونا عمي صبح وأخونا أحمد جبريل واللي كانوا دائما على تواصل معنا وبيحكوا يا جماعة التنقل على الحواجز جدا صعب، خلوا الـ يعني الإسعافات شغالة بالحالات اللي فعلا بحاجة ماسة للنقل، لأنه إذا كانت هذه الحالات ليست بحاجة إلى النقل هذا يستنزف الوقت والجهد على هذه الحواجز، وبالتالي ممكن عمل تقييم أولي في هذه المراكز والنقط الإسعافية الطبية وإرسال الحالات فعلا اللي بحاجة إلى تدخل طبي عاجل وطارئ أو تدخل طبي متقدم إلى المستشفيات. نأمل أن تأخذ يعني هذه الخطة آليات التطبيق، لكن هي بحاجة طبعا لغطاء من وزارة الصحة الفلسطينية، وهي كما أشرت هي الغطاء الصحي الأول في المناطق العاملة في الضفة الغربية. يجب أن يكون هناك تواجد للطواقم، يجب أن يكون المركز مجهز بما يلزم، وأعتقد التجربة اللي كانت في المركز الفحص الأولي والعلاج الميداني والمستشفى الميداني في بيتا وقت الأحداث تبعت بيتا واللي شغل من قبل الطواقم الطبية وخاصة الهلال الأحمر ممكن أن يتخذ كمثال يحتذى به، لكن كان هناك تواجد لطواقم الهلال الأحمر، كان هناك ممرضين، كان هناك أطباء، كان يتم تقديم إسعافات أولية، كان يتم التواصل معنا كمستشفيات بأنه لدينا الحالة 1-2-3-4، قمنا بتقديم 1-2-3-4، ولكن نعتقد أن الحاجة أن الحالة بحاجة إلى تحويل طارئ إلى المستشفى وهي في الطريق إليكم. هذا المثال هو مثال ممكن أن يحتذى به وأن يبنى عليه، لكن بحاجة إلى القطاع الحكومي سامر، بحاجة إلى القطاع الأهلي والخاص، وبحاجة إلى دعم وتكافل وتكاتف مجتمعي وليس فقط من القطاع الصحي.
0: نعم دكتور إياد، هون خلينا ننوه لنقطة مهمة، أنه أنتوا حصلتوا على اعتمادية دولية GCI، صح هيك الاسم؟
2: صحيح.
0: إيش هاي إيش هذا الموضوع؟ محطة تاريخية مشرقة في مسيرة المؤسسة، ويعد إنجاز نفخر فيه، وهذا الشيء يسرنا كلنا كفلسطينيين. نحكي لنا عنها.
2: طيب يعني هو سامر إحنا ما حصلنا عليه وليس أول مرة، هو تجديد للاعتمادية الدولية والتي بدأت مسيرتها مع مستشفى النجاح الوطني الجامعي في العام 2020، وثم جددت في العام 2023، والآن تجدد للمرة الثالثة يعني لله الحمد في عام 2026. الاعتمادية الدولية هي شهادة مهمة لتقييم الخدمات النوعية المقدمة للمستشفيات للمرضى في المستشفيات، تعنى أولا وأخيرا بكل ما يتعلق بسلامة المرضى. نحن طبعا هناك العديد من المستشفيات الزميلة والرديفة الحاصل على الاعتمادية الدولية، لكن مستشفى النجاح الوطني الجامعي هو الوحيد فلسطينيا الحاصل عليها كمستشفى أكاديمي تعليمي، بمعنى أن المستشفيات حصلت عليها كمستشفيات مقدمة للخدمة، لكن إحنا حصلنا عليه بوجهين. الوجه الأول هو الخاص بالتعليم الطبي والأكاديمي والأبحاث الطبية، والجزء الخاص طبعا بالجانب العلاجي. خلال الفحص هذا الاعتمادية والذي استمر لمدار أسبوع، على مدى أسبوع كامل، تم فحص ما يربو على حوالي 1200 معيار من معايير التي يجب الالتزام بها لتقييم سلامة المرضى، سواء كانت بروتوكولات علاجية، أدوية، أماكن تخزين، مستودعات طبية، ثلاجة موتى، ثلاجة موتى، مشرحة، مطورات، إلى آخره إلى آخره. هم يعنوا بكل ما يتعلق بالمستشفيات بالمعايير الخاصة بالاعتمادية الدولية أو GCI. طبعا بالتأكيد الكمال لله وحده سامر، يعني ودائما هناك الملاحظات، لكن الحمد لله وبفضل الله هذه الملاحظات كانت ملاحظات عادية، لا تعتبر ملاحظات جوهرية ولا يؤثر أي منها على جودة الخدمة المقدمة أو على سلامة المرضى، وبالتالي تم تجديد ومنح تجديد الاعتمادية الدولية GCI لمستشفى النجاح الوطني الجامعي للمرة الثالثة على التوالي، وكما أشرت وهي يعني اعتمادية دولية خاصة بالعلاج وخاصة كذلك بالتعليم الطبي وبالجانب الأكاديمي والبحثي، وهو المستشفى الوحيد فلسطينيا الحاصل عليها. وهذا يعتبر حقيقة التزام ونجاح لكافة الطواقم الموجودة، لأنه فعلا لا يمكن التنبؤ بمكان الفحص أو من العضو الذي سيسأل أو أين ستتجه اللجان الفاحصة. ممكن أن يتجهوا إلى أي مكان، يخبروك في صباح اليوم بأنه نحن بحاجة لفحص 1-2-3، نريد الالتقاء بالدكتور الفلاني أو الممرض الفلاني أو حتى عامل النظافة الفلاني. وهذا حقيقة جسد التزام جميع العاملين في المستشفى والرؤية المشرقة للإدارة ومجلس الأمناء بالالتزام بالمعايير العالمية لعلاج المرضى. والنقطة الأهم هي سلامة المريض، ونحن نعتقد جازمين بأن المريض الفلسطيني يستحق أن يخدم وأن تقدم له رعاية صحية لا تقل عن مثيلاتها في الدول المجاورة أو الدول الصديقة والشقيقة.
0: نعم، كل الدعم وكل الاحترام. ولا شك دائما بقول دكتور إياد، إحنا أمام قلعتين، إن لا سمح الله نهار بنهار المجتمع، قلعة التعليم وقلعة الصحة، يعني آخر قلعتين صامدات. فهاي الجهود الجبارة إن شاء الله ربنا بعينكم على حمل الأمانة بإذن الله رب العالمين. وأتمنى منك برضو يكون لكم دور فعال أكثر في محاولة دعم أهلنا في الجنوب
2: إن شاء الله. وليهمك،
0: يسعد صباحك. جزيلا. تحياتي دكتور إياد مقبول، المدير التنفيذي لمستشفى نجاح الجامعي. دكتور أمين، بالتعليقات يعني خليني أقرأ لك بعضها إن سمحت لي وأنا وياك نتناقش فيها. أخونا جميل كلبونة بقول: للأسف نحن أمام انهيار شامل للنظام الصحي في الضفة الغربية. دكتور ياسر أبو صفية، صباح الخير. دكتور ياسر بقول إنه لماذا لا تشكل لجنة من جمعية أصدقاء المريض، مستشفى النجاح، وزارة الصحة، جمعية الاتحاد النسائي وغيرها من المؤسسات، تزور مستشفى أم حسن ويقعدوا مع بعض ويتفقوا على ممكن آلية تشغيله.
1: هو الموضوع بصراحة يعني أصبح الآن رأي عام هنا في نابلس، وممكن أصبح الآن حدث على المستوى الوطني خاصة في ظل الظروف اللي بتعيش فيها مناطق محيط نابلس. ولكن الموضوع ذكره الدكتور إياد، يعني الموضوع الآن حول لوزارة الصحة أو انتقل، وبالتالي يعني الكرة في ملعبها وزارة الصحة. ماذا تقرر؟ هل ترحل الموضوع للقطاع الأهلي والقطاع الخاص أم لا؟ هل تشارك الأطر الأخرى فيها؟ هذا الأمر متروك لوزارة الصحة. ولكن يعني بصراحة إنه إحنا يعني مش نجد دفنا كتير جدا. إحنا عندنا قطاع صحي فلسطيني متعدد، حكومي وفي عندنا أهلي وفي عندنا خاص، وبالتالي الكل بقدم خدمة صحية للعالم. هذا ممكن يكون بعض الناس ما عنده القدرة يروح على القطاع الخاص، في عنده قطاع الأهلي ممكن تحويل من خلال التأمين الصحي، وبالتالي الحمد لله يعني في عندنا خدمات صحية. وبعتقد أنا دخلت مستشفى النجاح بجوز قبل أسبوع أثناء جنازة الشهيد والمرحوم نصر أبو جيش، يعني بصراحة قلعة طبية كبيرة جدا. وبالتالي هذا النجاح اللي حققه مستشفى اللي بالأساس تعليمي وأكاديمي، بس هو الآن صار يقدم الخدمة للناس بشكل كبير جدا، ليس للنابلس لوحدها، لكل الضفة الغربية وحتى من ضمنهم أيضا مرضى من قطاع غزة. بالتالي هذا النجاح يعني إحنا بدنا نبني عليه نجاحات أخرى، سواء كان نخدم مناطق الجنوب، المناطق الشرقية بطريقة جدا، بالتالي ما يكون متشائمين جدا بشكل كبير جدا ونشعر كأنه إحنا ساقطين صحيا. لا، إحنا على الأقل يعني في خدمات طبية مقدمة وفي نجاحات وابتكارات، وباعتقاد إنه النجاحات اللي بحكوها خريجي الطب بالنجاح القسم الطبي سواء من داخل الخط الأخضر أو من الضفة الغربية اللي بحكوا نجاحات كبيرة جدا، وبعضهم الآن طلع على ألمانيا وبريطانيا وأمريكا ورجع بماجستير ودكتوراه متخصصة، هذا دليل على إنه الأساس كان صح. الأساس في البناء جسمنا الطبي أثناء الدراسة وأثناء التعليم وأثناء التدريب هو حقق نجاح كبير جدا.
0: نعم، كل الاحترام. في بس معنا مداخلة دكتور أمين من أحد الأخوات. صباح الخير.
3: صباح الخير أبو العز.
0: صباح الخير. هلا.
3: صباح الخير للدكتور رجيم عندك.
0: تحياك الله. مين معنا؟
3: معك سامر الرسروس.
0: مش مشكلة، ما سمعتش الاسم. مش مشكلة، تفضل.
3: أبو العز، بخصوص الترمبات اللي حددوها لتكفيات العمومي،
0: بفكر لأنه قالوا لنا مناشد عن وزارة الصحة. طيب مش مشكلة، تفضل تفضل. مفكر أنك تحكي عن نفس وزارة الصحة، تفضل. مرة
3: لا
0: مش مشكلة،
3: أنا بحكي على الترومبة اللي حددوها لتكفيات العمومي.
0: نعم،
3: اللي هي ترومبة المصري.
0: أوكي.
3: إلنا من صلاة الفجر وإحنا واقفين نسأل الموظفين، بقول لك الله أعلم إنه يجي أو ما يجيش. لمين نتوجه يا أبو العز؟ إذا في إمكانية إنكم أنتوا عن طريقكم تعرفونا لمين نروح.
0: ايش المشكلة مرة تانية؟
3: إلنا من الساعة من صلاة الفجر وإحنا واقفين باب الترمبة،
0: لا حول ولا قوة،
3: باب الكازية. يعني أنا إلي 3 ساعات واقف
0: وانا جاي على الراديو شفت السيارات صافه وتوقفه تماما ولا حركه
3: على نفس الوقت. والله يا ابو العز لغايه الان على نفس الوقت ما تغيرنا ولا سنت. يعني بيقولوا لنا روح عند المصري منروح بقول لك فيش سلاس، منروح على كازيات ثانيه بقول لك ممنوع للعموم من عبي. من وين نروح نعبي سلاك؟
0: وصلت سيدي وصلت. هلا بنحاول بركين
3: شوفوا لنا عمر النجار برضو.
0: حاضر حاضر حاضر هلا مرن على عمر
3: بدنا نغلبك يا
0: حاضر. تأمرني حاضر حاضر. هاي الصورة نعم نعم طابور طويل من المركبات. طب خلينا نرن على عمر حاضر هلا فورا رح نرن عليه مباشرة بإذن الله. حاضر خلينا نحكي مع عمر النجار بعد إذنك. في عندي اللي هي الاجتماعيات ما بتفوتني إخوانا. ليش بنقرأها؟ لأنه كثير من الناس كبار السن ما بيستخدموا السوشيال ميديا وبطلوا يقرأوا جرايد، فبيحاولوا إنهم يعني يقوموا بالواجب الاجتماعي بناء على هاي الفقرة. فانتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة الفاضلة سكينة أبو حمادة أم غازي، ستشيع اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد عباد الرحمن إلى مقبرة مخيم بلاطة، والعزاء في مقر جمعية أولي العزم، وللنساء في منزل ابنها محمد أبو حمادة أبو وسيم في إسكان الأطباء. وزوجها قالوا لي إنه توفى قبل حوالي 8 أو 7 شهور فقط، فرحمهم الله رحمة واسعة.

0: الله يسعد صباحك أستاذ عمر،
1: سلامت جميع المستمعين،
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير
1: الحمد لله رب العالمين.
0: قبل دقائق رن أحد الإخوة السائقين وطلبك بالاسم، قال رجاء خاص تحكوا مع الأستاذ عمر، إحنا سائقين واقفين على الكازية اللي عند اللي شفتك مبارح بالصور، بضل أنا أخربش بينهم المصري، ومن ثلاث ساعات ما تحركتش ولا سيارة، فهو بطالب من حضرتك أنك تتدخل وتشوف وين المشكلة.
1: هلا احنا امبارح بلشنا الكازيت المصري، هذا خصصت لقطاع النقل، بلشنا امبارح من الساعة 7 للساعة 2 ونص الظهر لحتى خلصنا كل الكمية، يعني امبارح ما يقرب عبطوا حوالي ما يقرب 1500 مركبة عمومي صغيرة وسط كبيرة.
0: نعم
1: انت علي. هلا احنا تواصلنا معهم امبارح، قلنا لهم اصاب نشوف في اليوم بده يجي كمية زي امبارح ولا ما بده يجي، فذلك تواصلنا كمان مع هيئة البترول، ما اعطونا جواب شافي، قال اذا بده يجي بكره الصبحيات بنحاكيكم، احنا لهلا ما حدا حكى معنا بنفس هالموضوع. فهمت كيف؟ بدي احاول كمان شوي اتواصل مع مدير المحطة اللي هو الاخ ابو محجوب الصالحية، نشوف هي جايهم اشي مش جايهم اشي، لانه حكوا معي الشباب من نص ساعة كمان نفس الموضوع، لهم ساعة ساعتين واقفين بانتظار باب الكازية. لذلك حرام اذا بدوش يجي ليش بضلوا واقفين وتنتظر على الفاضي.
0: هو ليش ما يجيش؟ يعني السؤال ليه؟ مش قالوا كل يوم في توريد؟
1: هلأ
0: مش امبارح طلع رئيس هيئه البترول وقال كل يوم 3 مليون لتر؟
1: هلا الكميه اللي اجت لنابلس، هذه الكميه اللي اجت لكازيت مصر، هذه خصصت الكميه مش من حصه نابلس، عشان يكون صادق معك.
0: مش ايه؟ مش
1: من حصه نابلس، هذه خصصت عشان يرفع الضغط عن قطاع النقل في محافظة نابلس، يعني مثلا مش زي مثلا حصة التنين اللي يجي للتنين حصة اليوم مثلا أو بكرة أو زي كنعان وشغلات، هذه يعني الكمية اللي امبارح اختلف عن حصة المصري اللي درناها امبارح في كازيت المصري، بس على أساس نخفف عبء كبير عن قطاع النقل في محافظة نابلس. امبارح ما اجى امبارح ما يقارب 37,000 لتر، 37,000 لتر خي تامر، يعني الحمد لله يعني رفعوا عنا عبء ممتاز. الكل امبارح شهد على الوضع اللي كان موجود وعلى النظام وعلى انه كمان الحمد لله ما صار امبارح اي مشكله. انت بتعرف تسمع كل يوم بتصير مشكله على الكازيه هذه والكازيه هذه، لان احنا امبارح كنا واقفين وشادين حالنا امبارح ولا مشكله صارت امبارح، انه فضل من رب العالمين، الكل عبى، الكل كان امبارح راضي مبسوط عن الوضع اللي كان امبارح.
0: واليوم شو الترتيبات اخي عمر؟
1: اليوم الترتيبات ان شاء الله هلا بتطلع النهار شوي، بس تطلع النهار نحن نتواصل مع الاخ ابو مهيوب، نتواصل كمان مع هيئه البترول على اساس نشد عليهم نضغط عليهم.

0: فذلك ان شاء الله رح نضل مستمرين هيك، رح نضغط كمان اساس نقدر نساعد هالقطاع اللي مدمر احنا بنسميه، يعني على هالوضع اللي هم فيه الله يكلهم معين.
1: نعم. طب تفضل دكتور.
2: استاذ عمر، يعني هذا المطلب سيبقى دائم يعني ولا لمره واحده اللي هو تخصيص
0: لا
2: المحطه؟
0: لا احنا رايحين. اول شيء صباحك دكتور امين،
2: تحيه لك.
0: احنا هذا المطلب بيكون باستمرار.
2: نعم.
0: باستمرار مع طبط المحافظ وهيئه البترول، انهم الكازيات الكازيه اللي تخصصت في محافظه نابلس ما تنقطع نهائي. على اساس تضل المركب ساير، بدناش نرجع للمربع الاولاني يصير في هناك عبء على السائقين ما يقدروش يديروا، يعني يقعدوا لهم اربع خمس ساعات وبعدين يوصل نايدي. لا احنا بدنا نضل نضغط مع عطوبة المحافظ وهيئة البترول على اساس نقدر نضل في استمرار نساعد هالقطاع. يعني مش لمره واحده، لا احنا اليوم ان شاء الله رايحين نجري اتصالات مع عطوبة المحافظ مع هيئة البترول عشان نضل المركب ساير زي ما كان امبارح، واذا بيطلع في ايدنا ان شاء الله راح نخليها يوم يوم بعد مشيئه الله على اساس نخفف هالازمه كلياتها. نعم. الموجوده في محافظه نابلس.
1: نعم. اخي عمر، احد الاخوه بيسالك انه طب اذا ما في بهاي المحطه مثلا شو المانع يكون في استثناء ونقل السيارات السرفيس لمحطه ثانيه يكون فيها؟ لانه بقول لك انتم بحسب قرار محافظ بس من هذا المكان، بقول لك افرض انه ما اجى نتعطل.
0: احنا حاولنا يكون فينا تنسيق كامل، يكون فينا كازية اخرى غير كازية المصري، وكنا شادين حالنا يعني على الكازية بتاعت كازية الوسائل على طريق طرة كمان، هل نخليها للشاحنات لقطاع النقل، وكانت يعني تقريبا 90% خلصنا على الموضوع، بس صارت اشياء هناك ما تم الموضوع. احنا كنا ناويين يكون في هناك ثلاث محطات في نابلس اللي هي منطقة الشرقية واحدة عشان تخفف عبء لأخوتنا في المنطقة الشرقية، وواحدة في وسط البلد، وواحدة في المنطقة الغربية اللي هي على طريق صبرا. احنا كان هدفنا نعمل هدول الثلاث كازيات، ودول فعلا خي صامر لو نعملوا خلال 24 ساعة مش رايح تلاقي ولا تكس عمومي او باص او ايش ما كان ينقطه دولار بسيارته، ولكن احنا غطينا كل الأزمة خلصناها في محافظة نابلس.
1: الله يعطيك ألف عافية، ورح نتابع معك أول بأول بإذن الله رب العالمين.
0: يومك
1: سعيد إن شاء الله. شكرا لاستجابتك. شكرا شكرا. دكتور أمين، تعليق سريع موضوع المحروقات.
2: نعم.
1: لحد الآن برضو
2: هو بصراحة إذا قيمنا وضع مبارح بالحد يعني المتوسط ممتاز مقارنة بأيام سابقة، يعني على الأقل حلت إشكالية، أخذت تجربة من التجربة اللي قبلها بيوم اللي هو الليلي، رجعنا للنهاري لكن كان الوضع أفضل بكثير. إن شاء الله الآن التجربة اللي صارت مبارح تنتقل إلى اليوم وبكرة يكون في تحسن في هذا الموضوع، نصل لمرحلة اللي هو عدم وجود اكتظاظ أو عدم وجود أزمات إن شاء الله. وبعتقد أنه هذا جهد التراكمي للجهات العلاقة. بس في قضية أنا أحب أحكيها وكثير رصدتها، أنه لحظة اللحظة في إشكالية في الجانب الأخلاقي في تعامل الناس أمام المحطات. إذا ماشي بدنا نجيب كميات وبدنا نوفر كميات ونزيد الكمية ونخصص بعض المحطات، بس إذا كان ما في سلوك أخلاقي من بعض الناس للأسف تظل الصورة سلبية، وكل الإشكاليات بتكون سببها شخص عمل إشكالية مع شخص آخر وخرب المشهد.
1: بيأكد كلامك أخونا خالد عيروت، بقول يا أبو العز هناك أزمة وهي غير أزمة البنزين والسولر، هي أزمة الأخلاق، هي مسؤولة عن كل الأزمات، أزمة أخلاق. والله كان أبو جهل عنده أخلاق أكثر من كثير من الناس للأسف في هاي الأيام، لأنه يعني عيب لما منشوف على محطة اثنين بضربوا بعض طبعا. وعيب لما واحد واقف صلوا ثلاث ساعات وتيجي أنت حضرت جنابك على البارد المستريح وتوقف وتأخذ مكانه. وبرضه ما بيصير يكون في واسطات ومحسوبيات. كتير من التعليقات كانت تقول في واسطات ومحسوبيات خاصة الواقفين على بعض الكازيات، يسلك هاي ومرق هاد، يعني أخوانا ما بيصير، يا الكل بتعاملوا مع بعض يا بتقولهم روحوا أنا مش قادر أدير الملف.
2: وأكثر مشهد مؤلم كان إنه الطوشة صارت في محطة إسرائيلية على طريق نابلس قلقيلي،
1: انترنت
2: شمرون، يعني أمام الإسرائيليين بتشفتوا بينا كيف الفلسطينيين بتعاملوا مع بعضهم البعض.
1: حاضر يا محمود، خلينا نطلع بفاصل.
3: الساعة الآن 8:00 صباحا.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار.

0: بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: الناجح يرفع ايده،
2: واخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: من أول خطوة على الطريق جوانا حلم عن

0: الجامعية مكانك.
1: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
0: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية: 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
2: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويري.
3: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم من جديد وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM. إذن مجموعة من المعتقلين خلال الساعات القليلة الماضية في تل وفي مادمة وفي عصير القبلية وفي بيت فوريك وفي غيرها من المناطق.

0: احنا راح نحاول بعد قليل يكون معنا الدكتور محمد طالب دبوس، وهو رئيس مجلس قروي بيتيبة، للحديث عن انقطاع المياه او يعني شح المياه في قرى شمال وغرب نابلس. يا اخواننا اهلنا هناك بيشربوش مي من ايام، وشفنا مبارح ناس بتعبي بسطول وبقلان مي، ناس على طوابير المحروقات وناس على طوابير المي، بسبب انه الاحتلال بيقول انه بير بيتيبة وهو يقع في مناطق الف لكن للاسف خاضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة في عمليات صيانة، فبالتالي انقطعت المياه عن حوالي 10 قرى في شمال وغرب نابلس. فورا للزميل العزيز لؤي حجازي. صباح الخير اخي لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين. آخر التطورات الميدانية لؤي.
1: يعني سامر، ميدانيا في قطاع غزة كان هناك شهيد خلال 24 ساعة الماضية وعدد من الإصابات، ولكن الملاحظ كان في الساعات الماضية حجم الإخلاءات اللي فرضها الاحتلال باستهداف عدة مربعات سكنية في مدينة غزة. يعني بالأمس مع ساعات المساء تقريبا 3 مربعات سكنية الاحتلال أخطرها بضرورة الإخلاء الفوري لقصف يعني مكان محدد فيها، وبالتالي كان هناك حركة نزوح مؤقتة صحيح، ولكن فعليا هي معاناة لأهالي قطاع غزة. مربع سكني في شارع الجلاء غرب مدينة غزة، ومربع سكني آخر في دير البلح في محافظة الوسطى. طبعا في غزة قصف مسجد المتقين في منطقة اليرموك، وفي دير البلح قصف منزل لعائلة شلدان في وسط دير البلح، وبالتالي نتحدث أنه كان الاحتلال نشط خلال 24 ساعة الماضية، رغم أنه عدد الشهداء يعني قليل مقارنة بالأيام السابقة، شهيد واحد خلال 24 ساعة، ولكن كان هناك للأسف الكثير من القصف هنا وهناك، ويعني إشارات الإخلاء في عدة مناطق. كان هناك فعلا ليلة قاسية مرت على أهالي قطاع غزة بسبب خشية الناس من أنه حجم التدمير غير واضح بيكون، وبالتالي هو يحذر مربع سكني كامل بيضطر الناس إلى النزوح. هذا فيما يتعلق بموضوع القصف والتدمير. أيضا سامر، للأسف الاحتلال أيضا ما زال يوسع مناطق سيطرته في قطاع غزة برضو، يعني مرة أخرى الناس تصحو في صباح اليوم تجد المربعات الإسمنتية الصفراء قريبة من منازلها، خاصة على شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة، وبالتالي يوسع الاحتلال أكثر وأكثر بشكل يومي المنطقة التي يسيطر عليها، ويؤدي إلى نزوح عدد كبير آخر إلى غرب المدينة، وبالتالي اكتظاظ سكاني ضخم جدا اليوم صار في قطاع غزة للأسف.
0: والله يا لؤي، بهذا الظرف الصعب اللي احنا بنتحدث عنه، في وفد من حماس في القاهرة لبحث المرحلة الثانية.
1: صحيح، يعني هذا الأمر بتابع أهالي قطاع غزة، ولكن للأسف يعني خايفين يعلقوا آمالهم فبالتالي يصابوا بخيبات أمل جديدة، رغم أنه يعني كان هناك تصريح واضح من حركة حماس أن هناك ردود إيجابية وهناك مرونة أكثر في التعاطي مع مقترحات ميلادونوف، و يعني لكن أيضا في نفس البيان كان هناك يعني كلمتين أنه إذا وافقت إسرائيل ولم تضع العصي في الدوليب كالمرات السابقة، يعني بما معناه. وبالتالي نتحدث أنه أهالي قطاع غزة يعني بينظروا بعين الأمل إلى لقاء القاهرة الجديد، ولكن أيضا في نفس الوقت لا يريدوا أن يصابوا بخيبات أمل، لأن الأوضاع في قطاع غزة يعني الناس مش بتحملة خيبات أمل جديدة للأسف. لكن بكل الأحوال هناك على أحر من الجمر أنه يكون فعلا بداية حل لموضوع ما يعانيه أهل قطاع غزة، لأنه فعليا قلنا سابقا حالة لا سلم لا حرب هي أخطر على أهل قطاع غزة من حالة الحرب الفعلية، إذا ما يعني استثنينا موضوع حمام الدم، لأنه فعليا الأوضاع في قطاع غزة تسير من سيء إلى أسوأ، خاصة الضغط الاقتصادي على أهالي القطاع في الفترة الأخيرة أصبح بشكل مضاعف جدا، والناس في قطاع غزة مصالحها توقفت، الحياة شبه متوقفة على كثير من الأسر في قطاع غزة. هذا لا يعني أنه في بعض الفئات في المجتمع يعني قادرة تلبي احتياجاتها وتعيش الحياة نوعا ما شبه الطبيعية، ولكن السواد الأعظم من أهالي قطاع غزة بتعلق اليوم بقشة فعليا.
0: والله
1: يعني فعليا بينتظروا أي شيء إيجابي، سواء دخول لجنة تحكم الأوضاع في قطاع غزة، فتح المعابر لإدخال المساعدات والبضائع بشكل طبيعي، انتظام الرواتب أقل ما فيها لموظفي مثلا السلطة أو موظفي حكومة غزة، وكثير من المصالح توقفت، وبالتالي الضغط الاقتصادي على قطاع غزة هو العدو الأكبر اليوم لأهالي قطاع غزة، وبالتالي موضوع اجتماعات القاهرة أو محادثات وقت إطلاق النار معنيين فيها أهالي قطاع غزة من أجل تحسين ظروف الحياة اليوم في القطاع، خاصة أنه للأسف يوميا نتحدث عن فئات جديدة تدخل في قائمة تحت خط الفقر وتحت والوضع الإنساني الصعب، لأنه فعليا يوم عن يوم كثير من الناس بتخسر إما منازلها أماكن تواجدها سواء بتوسعة الخط الأصفر، أو بتخسر رواتبها ومصادر أرزاقها بحركات النزوح وإغلاق أو تدمير الاحتلال للمصالح الناس، خاصة المصالح البسيطة وأصحاب الدخل المحدود بين قوسين.
0: نعم. لؤي، أسأل بالنسبة لموضوع الثانوية العامة، شو الوضع عندكم؟
1: الثانوية العامة فعليا من 3 سنين الطلاب في حالة تيه فعليا، طبعا لأنه تقديم الامتحانات بتصير إلكتروني، وهذا التحصيل العلمي أيضا إلكتروني، وبالتالي فعليا حجم التحصيل العلمي ضعيف، يعني رغم أنه بتشهد أنت مثلا يعني طفرة في معدلات 90 وما فوق، لأنه فعليا فيش رقابة عالية في موضوع تقديم الامتحانات هذا أولا، أيضا بسبب حذف أجزاء كبيرة من المنهاج لأهالي قطاع غزة وطلاب قطاع غزة، وبالتالي فعليا يعني نتائج الثانوية العامة كانت السنة هذه كثير منهم درجات عالية، ولكن للأسف كثير من هذه الدرجات بتكون غير حقيقية للأسف، فبالتالي بيصطدم الطالب في موضوع الجامعة لما بيكون في فعلا دراسة نوعا ما شبه وجاهية، مش كل المواد في الجامعات في إمكانية أن يكون فيها محاضرات وجاهية، ولكن بشكل عام ثانوية عامة في قطاع غزة اليوم الضغط مضاعف على طلبة الثانوية، يعني طالب الثانوية منذ بداية العام بيبدأ بموضوع المدارس الخاصة والدروس الخصوصية، لأنه فيش مدارس فعليا بتقدم الخدمة الثانوية العامة، فهذا أمر مهلك جدا ومرهق من ناحية مالية على أهالي طلبة الثانوية العامة. اليوم الدفتر سامر بنباع، الدفتر اللي هو 60 ورقة بنباع بست شواكل، ودفتر مثلا 100 ورقة بعشر شواكل، يعني لو بدي يجيب لكل مادة دفتر بده بس 100 شيكل أو 150 شيكل بس دفاتر، غير طبعا أوراق وأقلام ومصاريف الدروس الخصوصية والمراكز الخاصة، فبالتالي هي يعني سنة مرهقة على الطلاب وعلى أهاليهم، ولكن بشكل عام حتى اللحظة سامر حجم التحصيل العلمي ضعيف جدا في قطاع غزة خاصة لطلبة الثانوية العامة، وموضوع عدم وجود مدارس يعني فعليا بتقدم على الأقل التعليم لطلبة الثانوية العامة، هذا يجعلهم فريسة لبعض المراكز اللي بتستغلهم ولبعض الأساتذة مثلا اللي ممكن يعني يطلب من الطالب، لأنه بيعرف أن الطالب هذه سنة مصيرية، بالتالي بيطلب منهم شغلات مضاعفة وبشكل كبير جدا. في النهاية طلبة الثانوية العامة عندهم مشكلة تانية اليوم بعد ما خلصوا الثانوية العامة، وهي الجامعات أيوة. اليوم أيضا أغلبها مش وجاهية، يعني هو بتسجل إلكتروني والتعليم إلكتروني، قليل من الجامعات استأجرت أماكن ممكن عفوا بيطلع لك محاضرة أو محاضرتين في الأسبوع وجاهية، الباقي كله تعليم إلكتروني. أضف إلى ذلك موضوع الرسوم، صحيح الجامعات حتى اللحظة في قطاع غزة يعني مع أجواء الحرب بتعفيهم الطلبة من دفع الرسوم بشكل كامل، ممكن يدفع بشكل جزئي، ولكن في بعض الجامعات بتشرط أنه قبل ما تفوت الامتحان بدك تكون مسدد الرسوم، أو على الأقل لما تقدم امتحان قبل ما أرصد لك النتيجة لازم تسدد الرسوم، هذا كله سامر في النهاية يعني بيزيد العبء على الناس في قطاع غزة، بيزيد العبء خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فصحيح الجامعات بتقول لك أنه أنا بحاول أخفف قدر الإمكان، لكن أنا في الأخير عندي مصاريف، عندي صحيح. رواتب الدكاترة، عندي صحيح. أجارات اليوم للمؤسسات لأنه أنا تأجرت خارج مبنية لأنه دمرت، وبالتالي هي معادلة صعبة على الجامعات وصعبة على الطلبة وأهاليهم وصعبة على يعني المعلمين كمان. مثلا أساتذة الثانوية العامة بيقول لك أنا بدي أخدم الطالب ولكن أنا في نفس الوقت بدي أعيش، لأنه أنا راتبي شبه توقف سواء موظفي التعليم اللي بتبعه السلطة أو لحكومة غزة. فبالتالي هي معادلة صعبة على الجميع، وفي النهاية الخشية على مستقبل الطلبة وعلى مستقبل الأجيال القادمة هذا هو الأهم والأبرز للأسف.
0: الله يسعد صباحك، شكرا يا لؤي، شكرا، تحياتي لك زميلنا العزيز لؤي حجازي. وإحنا ختمنا مع لؤي على موضوع التعليم. اليوم نقابة المهندسين في فرع نابلس عندها فعالية مهمة جدا لطلبة الثانوية العامة وأولياء الأمور. قرار اختيار التخصص الجامعي نقطة تحول في حياتك، ليس قرارا عابرا بل منعطف يرسم ملامح مستقبلك المهني والفكري بين ميول شخصية وضغوط المجتمع ومتطلبات سوق العمل. يقف الطالب حائرا أمام هذا القرار المصيري في فعالية هندستي اختياري بتقدمها اليوم وبتنظمها نقابة المهندسين بحضور مجموعة من الأكاديميين المختصين وخبراء سوق العمل. كيف تتجنب العشوائية في الاختيار؟ ما هي المعايير الأساسية للاختيار؟ كيف نوازن بين الميول الشخصية وسوق العمل؟ إذن اليوم الساعة 5 في مقر نقابة المهندسين في نابلس هندستي اختياري. واليوم الساعة 11:25 اليوم زميلتنا أنغام صوالحة راح تستضيف المهندس كتيبة خويري وهو عضو نقابة المهندسين في نابلس للحديث أكثر عن هاي الفعالية. اللي حابب يعرف عنها أكثر وتفاصيلها يسمع المقابلة مع زميلتنا أنغام صوالحة الساعة 11:25 بإذن الله ضمن برنامجها يوم بيوم. واللي ما بده يسمعها أو اللي ما بيسمعها ممكن يروح يحضر الفعالية، ياخذ ابنه او بنته اللي نجحت في الثانوية العامة وحابة تدرس في كل مجالات التخصص بيحضر في نقابة المهندسين في نابلس.

0: طيب خلينا نختم في هذا الاتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك
0: أبو
1: الصلاة على النبي.
0: ربي عماد
1: أبو العز حبيبي. مناشدة صغيرة لأختنا رئيس البلدية عند دار غسان الشقعة هاي القديمة عند المقبرة الغربية، عرفتها؟ هلا بخرج من عند الهيثم وبينزلوا بعكس السير، يا ريت تعمل جزيرة بعرض الشارع.
0: بينزلوا بينزلوا وين؟
1: جزيرة لليمين فقط.
0: كمان مرة،
1: عرفت بالضبط؟
0: بيجي من ابن الهيثم،
1: من عند ابن الهيثم نخرج عند دار الشكعة.
0: اوكي
1: مزبوط. هلا الناس
0: لازم يطلع على اليمين
1: هاي بدنا جزيرة تنحط بنص الشارع على الشمال نسكر عشان ايه يلفوا على اليمين. هلا الناس شو بيعملوا؟ يلفوا على الشمال بينزلوا بعكس السير.
0: بيمشي له 10 متر وبندمج بالشارع.
1: لا مش اللي فوق، نفس المفرع اللي بدنا نوقف عليه، نفس المفرع اللي بدنا نوقف عليه نطلع على اليمين، هن بينزلوا على الشمال.
0: عرفتها.
1: يعني احنا هاي بيعملوها جزيره بتيجي زي الـ زي الالمسه على اليمين.
0: صح. بتصير في حوادث هناك؟
1: ايه
0: بتصير في حوادث.
1: والله لانه بينزلوا بعكس السير. يعني هلا وانت جاي من عند الهيثم وبتوقف على الكف وبدك تطلع على الدرج، ان على الشمال بيلفوا على الشمال بينزلوا بعكس راس العين.
0: عرفتها. بقول لك بينزلوا 10 متر بعدين بيطلع ايده اليمين اذا بده يطلع راس العين. نعم
1: السير وبيطلع على راس العين. اخي ابو العز يا ريت تنظر لهاي النظرة. وعند الإمام علي يا ريت صحتها
0: الشارع اللي مكسر. هو أول شيء عشان صرت حاكي عن البلدية وحاكي في أكثر من مشروع.
1: الله يسعد صباحك،
0: تحياتي، أهلا بك. إخواننا احنا حكينا مع البلدية بأكثر من مشروع وأكثر من ملاحظة، حقيقة يبدو في عدم إدخال مواد لاستكمال المشاريع. يعني أنا بديش أحكي شغلة وتطلع غلط، بس عندي رسالة وصلتنا لراديو حياة امبارح، صوروا الزملاء والزميلات عند المسجد الصلاحي الكبير مشروع الصرف الصحي، فالمهندس بشار النجار مشكورا بعت رد انه الامور تمام، لكن بسبب يبدو يعني اظن الحواجز او كذا في مشكلة في مواد زفتة او ما شابه مش واصل، لكن البلدية متبعة. وبرضه امبارح كان واصل اكثر من ملاحظة، يبدو في بسبب السولار وازمة السولار بعض مركبات البلدية عندها صعوبة في التحرك، لكن إن شاء الله قريبا بتنتهي أو بتن محل جزء كبير من هاي المشاكل. وآخر خبر اليوم يا أخواننا، بدأت درجات الحرارة بالارتفاع بشكل كبير جدا. اليوم 4 درجات، بكرة 7 درجات، وبكرة بيكون معنا الأستاذ أيمن بشرح لنا أكثر تفاصيل الحالة الجوية. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد.
3: صباح الخير يا أهل البلد.
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
3: من راديو حياة.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
7: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
8: أوف، مضيع بطاقة البنك.
9: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى، وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: ناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولاً السكان القرى المحيطة هربوا، خصوصاً أهل صفوري اللي طلعوهم من قريتهم ومضلش منهم حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريباً تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لأنها هي مزار، لأنها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذيك المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. القدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشرى في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء، كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على العراقة، يدل على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
0: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: من أول خطوة على الطريق جوانا حلم عم بفيك تعي.

0: الروضة الجامعية مكانك بيننا.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهل.

0: الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
2: بندورة حمراء صلبة.
1: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
1: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
4: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: الساعة الآن 10 صباحا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
3: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ

0: على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا. كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير طبعا لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياه.بي اس.

دائما بكل صباح بنحب نقول انه الابتسامه الجميله سر الوجه الجميل، فابتسموا تفائلوا هيك بنور الوجه الابتسامه، يعني بدل ما تتصادموا مع اشخاص مكشرين بقلب نهارك كله. في فرق ما بين تتصبح باشخاص مبتسمين على سبيل المثال، وفي فرق ما بين تتصبح باشخاص مثلا كشرتهم زي ما بنقولها 111. فصباح الخير بالرغم من الواقع الجميل اللي ان شاء الله يصير جميل. المهم يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ كيف اصبحتوا؟ كيف اموركم؟ ان شاء الله صحتكم تمام، ويعني خلينا نحط الوضع الاقتصادي على جنب، او يعني ان شاء الله تكون اوضاعكم الاقتصادية كويسة. يعني فدائما احنا بنقول انه صباح الخير لكل حدا بيحب الخير لغيره وبتمنى لغيره مثل ما بيحبه لنفسه، واهم شيء صحتنا تكون يعني جيدة، يعني على الاقل ما وصلناش لمراحل ضغط سكري مثلا. شو الصباح؟ صباح الخير أميرة. المهم اليوم دائرة الأرصاد الجوية مستمعينا بتحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 للساعة 4 المساء. دائرة الأرصاد الجوية يعني هي حذرت من دخول الموج الحارة لليوم على البلاد. كمان دائرة الأرصاد الجوية حذرت من إشعال النار في المناطق اللي بتكثر فيها الأعشاب الجافة. وأهم نقطة بهذا الموضوع هو رجاء أنه انتبهوا ما تتركوا أطفالكم ولا تتركوا حدا كبير السن داخل السيارات وتسكروا عليه لأنك بدك تتناول غرض معين، لأنه الواحد ما بيعرف شو بصير. فرجاء انتبهوا لهاي النقطة كتير مهمة، ما تتركوا الأطفال أو كبار السن داخل سياراتكم أو داخل المركبات المغلقة. وزارة الصحة كمان بتنصح انه تحاولوا تكتروا من شرب المي والسوائل خلال هاي الفترة. عمالنا يعطيكم الف عافية، بعرف انه دايما الموضوع صعب، بس رجاء انه على الاقل التزموا شوي بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، الارصاد، العمل ايضا انه تلبسوا طواقي وكفوف ويعني وسائل الامان على الاقل خلال هاي الفترة. دائما نتمنى لكم الرزق الوفير باذن الله تعالى. بدي أقول قبل ما أبلش للسؤال، أم العبد: صباح الورد والياسمين أنغام وأميرة، صباح الورد والفل أنغام وأمورة من أريج. وفاء محمود: صباح الرضا والسعادة لقلوبكم يا رب. أبو علي مسامي: صباح الورد والياسمين الفلسطيني. هو في أحلى من الياسمين وفلسطين يا أبو علي، صباح الورد. المهم إيش مالك يا عبد الله؟ صباح الورد أنغام، صبحنا بطريقك على أميرة. صباح الخير أميرة، وإن شاء الله إنه نهار يعني بنهاية كل الكوارث الطبيعية. صباح الورد عبد الله، طول بدنا نروق، قلنا لك من مبارح إحنا. المهم شو رأيكم مستمعينا الكرام؟ شو السبب اللي بيخلي موظف يضل بشغله 30 سنة 28 سنة؟ في ناس وصلت بأعمالها 40 سنة، مثل الفيديو اللي كنا نحضره قبل الحلقة 48 سنة. هلأ منقولكم شو قصة هذا الفيديو. شو رأيكم؟ شو السبب اللي بيخلي موظف يضل طول هاي الفترة الطويلة بشغله؟ هل بتحس المعاملة الحلوة هي الأساس؟ الراتب مثلا؟ هو إنسان مخلص بطبيعته؟ ولا بتشوفوا في أسباب تانية؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راتي حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام، سؤال حلقتنا لليوم بيقول شو السبب اللي بيخلي موظف يضل بنفس العمل ونفس مكان العمل حوالي 30 سنة؟ يعني أنا حطيت هذا الرقم هيك، يعني ممكن 20 سنة، حتى 20 سنة بمكان عمل يعتبر طويل يعني، ولا 40 سنة. هل هو الإخلاص؟ هو بطبعه إنسان مخلص بينتمي كتير للمكان، فيش حال يدور على شغل، ما عنده القدرة على تطوير نفسه، ولا بتحسوا إنه المعاملة بتلعب دور، الاحترام بيلعب دور، الراتب، الامتيازات اللي بياخدها بهاي المؤسسة، ولا الاستقرار الوظيفي، ولا في أسباب تانية بتخلي الواحد يتمسك بشغله كل هالسنين؟ حابين نسمع رأيكم من خلال اتصالاتكم وتعليقاتكم، شو العامل الأهم والأكبر بهذا الموضوع؟ سلطان، صباح الورد يا سلطان. اللي بيخلي موظف 30 سنة بشغله حلو، اسمعوا، الخوف من المجهول. في ناس كتير بتضل متمسكة بوظيفتها تخوفا من عدم وجود فرصة عمل جيدة إذا قرر يترك عمله الحالي. حلو، الخوف من المجهول، احنا منخاف نخطو الخطوة الثانية. على فكرة يعني ما بعرف إذا بتتفقوا بهذا الرأي، هل عن جد احنا منخاف نخطي الخطوة الثانية ومن خاف نغامر، ولا لا في أشخاص مغامرين ونكشت معهم وأشخاص يعني ما حالفهم الحظ؟ هشام عرندي، صباح الورد، يسعد صباحك أنغام وأميرة، وأصبحنا وأصبح الملك لله ويعطيكم ألف عافية. أبو علي بيقول لي كل ما ذكر صح، وبضيف لذلك إنه ما في خيارات تانية. طيب إذا عممنا السؤال، يعني مش شرط ببلادنا، يعني أنا كتير حابة أركز على البلاد، بس يعني بالأماكن التانية شو السبب برأيكم؟ أريج بتقول لي كل العوامل اللي إحنا حكيناها مهمة، لأنه ليضل الواحد كل هالعمر بنفس العمل، بس ببلادنا قلة الأشغال سبب أهم، فاللي بيشوف فرصة عمل بيضل متمسك فيها طول العمر، يعني حتى لو تدبح هم والإدارة بيضلوا متمسكين فيها طول العمر. هل بتشوفوا كمان قلة الأشغال برضو هي سبب بتمنعنا نغامر مثلا، أو يعني برضو برجع بقول ناخد الخطوة الثانية؟ صفاء ترتير، يسعد لي أوقاتكم وصباحاتكم، صباح الخير للكل بدون استثناء، انهاركم سعيد، والجواب انه ما في خيارات تانية. حابين يعني احنا نشوف رأيكم، اتصالاتكم، شو العامل الأهم أو شو العامل الأكبر برأيكم اللي بيخلي موظف يضل بشغله فترة زمنية طويلة تعدت 20 سنة وتعدت 30 سنة؟ 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياتك.

يعني اللي كمان بسمعونا قد ايه لك بمهنتك او قد ايه لك بشغلك كمان اليوم عن جد فعليا. يعني كمان أميري أعطت مثال حي، بس خلص صباح الورد إذا عم بسمعنا هو عارف حاله. اليوم صرنا كتير عم نشوف ناس بتنقل بين الوظيفة، يعني هو يا دوب يقعد شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا ست شهور بالشغل، فجأة يعني هو خلص بطل موجود، فجأة استقال، فجأة ترك الشغل. ممكن يكون سبب مثلا إن هو عم بيبحث عن راتب أفضل، عن بيئة عمل مريحة، فرصة للتطور، بس بالمقابل في موظفين قضوا بأعمالهم وأشغالهم أكثر من 30 سنة. يعني في ناس تقاعدت وهي بنفس المكان ما بدلت. شو السبب؟ هل بيئة عمل مريحة؟ هل إحنا راتب ولا لأنه مثلا عن جد إحنا منخاف نخطو الخطوة الثانية، منخاف نغامر، قلة الفرص الموجودة ببلادنا 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

تمارا بتقول كل شيء بيكمل بعضه. بداية صاحب العمل إنه بيكون بخاف ربنا سبحانه وتعالى بالعمال، الراتب ممكن يكون مناسب للوظيفة، والشخص نفسه عنده وفاء وإخلاص، والشركة سمعتها نظيفة، وهو أصلا ممكن يكون مرتاح نفسيا وجسديا. وما ننسى ممكن يكون معيل لأبنائه، يعني وما صدق مثل ما بنقولها بالعمية إنه يثبت بهذا العمل. فارس صباح الخير للجميع. التقدم بالعمر ورغبته بتجنب المخاطرة بتغيير الوظيفة، قديش إحنا منخاف نخاطر عن جد، يعني قديش إحنا ما منفكر بعد ما نتوظف بمكان نجرب ضيعت الفكرة. أنا كنت بدي أحكي حكي حكيم خلص راحت بالضبط. وين يوسف يا جماعة الخير؟ صباح الورد يا يوسف، إن شاء الله يكون المانع خير. تمارا بجوز بيعتبر حاله من العيلة، يعني عيلة العمل، وأصلا هو تعود وتأقلم على الوظيفة وارتاح بوجود موظفين شبيهين لإله مثل راديو حياة. الله عليك، صباح الوردات يا تمارا. رافع شاهين صباح الخير لإلكم لجميع المستمعين. بيعتقد صمود الموظف للمدة هاي أكيد حسن المعاملة. وفاء التقدير والانتماء، شعور الموظف بأنه جزء أساسي من المكان واحترام الإدارة لإله. قديش موضوع الاحترام مهم، بس هل هذا يعني بمنع أنه إحنا نخاطر؟ على سبيل المثال بالنهاية ممكن نضلها العلاقات طيبة. أبو علي، أميرة بتقولي ما دخل. أبو علي بيقول أنه قضى 30 سنة بعمله وتقاعد وعاش أيام جميلة برفقة زملائه، وحاليا بيقول لا يوجد إنسان عاقل بهاي الأيام بفكر التفريط بوظيفته مهما كانت ظروف العمل. يعني أنا كتير بحب أنه نحط فلسطين على جنب، بس لا على الفاضي ما رح يزبط. إذن شو برأيكم، شو السبب اللي بيخلي موظف يضل بنفس مكان عمله 30 سنة أو أكثر؟

فارس بيقول لي 20 سنة لو الشركة بتتكلم كان قالت له خلص يا زلمة روح غير جو. ممكن. عبير بتقول بتبعت تهنئة لبنتها الأستاذة ريهام بنجاحها بامتحان التجويد ما شاء الله يا عبير بمعدل 94.5 وعقبال السرد يا رب يا رب اللهم آمين ربنا يقدرها إن شاء الله. ما شاء الله عليها الله يحماها يا رب. الحاج أبو عمار بيقول صباح الورد والفل والياسمين لجميع الحبايب والأصدقاء والمذيعين بقولنا بحماية الله وإن شاء الله من تقدم ونجاح أكثر. شكرا صباح الورد أهلا وسهلا.

0: أهلا يا يوسف، والله يعني اللي استفقدنا لك. صباح الخير، أسعد الله صباحكم بالخير والسرور، بصبح على أنغام وأميرة منورين كالعادة أكيد بوجودكم، على عبادة وأبو علي وقاسم وحازم وأبو العهد وأبو عماد وأبو مصعب وعبد الله وأخواتنا المتابعات والحجات البركة كلها، أم علاء وأم محمد وكمان جميع مستمعي راديو حياة. تمارا بتقول لي هلا اللي بيلاقي وظيفه بتمسك فيها، لانه مع الايام ممكن ما تلاقي وظيفه وبضل قاعد بالبيت، فهون القرار كان صائب انه يتمسك بشغله، ونفس الشخص بيكون عنده اخلاص وحب للعمل اللي اختاره، فبيكون من الصعب جدا انه يتركه. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا اهلا.
1: ما شاء الله يوم تابعنا، يعني هلا زي يوسف مثلا بتطور ما ليش فرصة عمل هون، وين راح
0: يوسف؟ سافر.
1: يعني الانسان بيحاول يطور حاله، بس للاسف احنا عايشين في وضع اللي يعني بنحسش عليه. في مثل شو بيقول بيجيك النحيس
0: ايش هو
1: بتمسك فيه احسن ما يجي انحس منه.
0: والله ما انا سامع.
1: يعني الوضع تبعنا بصراحة يرسله، ما في جرأة لتغيير العمل لأنه ما فيش فرص عمل أخرى بهاي البلاد. والعمل الصحي برضه بيلعب دور. مثلا أنا من أكثر من 35 سنة تعرضت لحادث ضربة العين، ما قدرتش أكمل في وظيفتي، قعدت وين؟ اشتغلت في المحل، يعني فتحت محل عادي ما بقدر أتحمل. وكبر السن بيلعب دور. كبر السن زي عماد النجار، أنا صار عمره 55 سنة إلى أكثر من 35 سنة على السيارة، ولا حازم ولا عبد الله. اعطيني واحد بيقدر يغير وظيفته خلاص مسكوا فيها، يعني خلص ما في قال لك ما فيش مجال انه على الشغل. الوضع المادي السيء بالنسبه للناس، يعني مثلا اي انسان موظف ما بيقدر يفتح مشروع، يقدرش لانه مادي والله ما فيش، يعني ما عندهش ماده بالمره. يعني انا مثلا بتمتع في المحل، مبسوط في المحل اللي 30 سنه فيه، ما بقدرش اغير لانه خلص اجري تعودت على القعده. و15 سنة قضيت دي، لما خلصت لما أكلت الهواية أنا مني لحالي ما قدرتش أكمل.
0: ألف سلامة.
1: ما قدرتش أكمل، اخترت هاي الوظيفة قاعدة في المحل. وإن شاء الله رب العالمين إن كل إنسان بنظر، وديري بالك فيش إنسان بنظرش لقدام. عايش الشعب الفلسطيني، بالذات الشعب الفلسطيني سيء للغاية. مرة بيحكوا يعني يقلبوا وظائفهم يقلبوا عملهم، الواحد بيخلص مثلا من شغله بتقاعد بعد 20 30 سنه بروح بيشتغل شغله ثانيه
0: بيفتح
1: مشروع، لانه الوضع المادي تبعه تسمح له يعمل هذا الشيء. حب نصبح على يوسف وابو علي المسامي اللي قعد معانا بالبلديه 30 سنه ما شاء الله عليه، ونشاطه كان كويس، وبارك الله فيكم.
0: اهلا اهلا. صباح الورد. سوسن صباح الخير أنغام وأميرة. بتقولي سوسن شلبي إن الراتب هو السبب الأول، خاصة في حال يعني تخرج الشخص من الجامعة وصارت مصدر رزق ولإله. ثانيا تعوده على المكان، على الأشخاص المرافقين لإله بالعمل. ثالثا ما بقدر إنه يتخلى عن هاي الوظيفة بعد عمر وهو عارف إنه ما راح يلاقي وظيفة بسهولة. يوسف بيقول تعال نبدل الشفتات. يلا قلنا لكم من امبارح الشفت اللي هون تعب، فالشفت المغترب يرجع والشفت الثابت يغترب له شوي تاخده حمل. صباح الخير.
1: يا صباح الخيرات
0: بسيطة إذا أنت. صباح الوردات.
1: كيفكم؟ شو أخباركم؟
0: والله الحمد لله، فضل من الله. أنت كيفك؟ شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله نشكر الله. يوسف التبديل بيني وبينك بيهنك الله.
0: بس عيب هذا الكلام، اتفقنا كلنا نبدل، كل الشفت هون بده يطلع.
1: هلا شوفي حاليا نشوف مين حابب يرجع، اساس انا اخذ اول موقع اللي هو يوسف حابب يرجع الزلمه. تعال ايش لك هون سنه زمان، انا بعيش هناك سنه زمان، بس بالاخر ارجع انا يعني.
0: وانا خوفي ما ترجع.
1: لا لا وحده الله يوسف. ما بعيدش عن هواها.
0: بالضبط.
1: وفي بعد هواها.
0: ابدا.
1: ابدا. هاي الكلمة اللي بتجننك يا
0: ما انا سكتت هني، الله يسامحكم، بس يلا بتقوموا بالواجب.
1: بدنا نصبح عليه ليوسف ونحكي له بعت لنا شوية سولر من عنده.
0: الله يرضى علي، يا ريت والله.
1: ما دام بلادك بلاد السولر والبنزين والبترول بشكل عام. بدنا نصبح على حازم صبح القائد العظيم.
0: الله يسعد صباحه.
1: نفسيتك ارتاحت يا رب، امبارح مكالمته تعبتني نفسيتك.
0: ولا امبارح كان مضغوط هو؟
1: انا مضغوط، منيح اللي في راديو حياة يفرغ له طاقاته شويه.
0: ولا كان كثير مضغوط؟ أبع مع مبارح
1: بده يغلط أنغام عشان تغلى.
0: بكفي أنت.
1: بكفي.
0: الله يسعد صباحكم.
1: نطبع على الغالي أسامر، أحكي له يسعد صباحك، روح عند المصري دبر حالك.
0: يلا يا رب يا رب تخلص هالأزمة، لأنه عن جد الوضع بحزن.
1: ما هو أنغام هلا ممكن تخلص مع بداية الشهر مع غلاء السولر، بس راح نفوت على أزمة المي. جاهز وحالك
0: كمان في أزمة مي؟
1: الله العليم شكلها هيك بدايتها بالقرى، شايف القرى كلها
0: صح
1: بتعاني من نقص المي. الله يعينهم يعني.
0: يا رب الله يعين الجميع،
1: وإن شاء الله الله يجيب أزمات، إن شاء الله نعيش كم سنة بيضلونا بهالبلد بخير وبسلامة. بس
0: يا رب يا رب.
1: والمهم بالنسبة لسؤالكم، مطرح ما ترزق إلزق. يعني أكيد كل واحد بده ياخذ رزقه من مكان، من شركة معينة، لو بده يقعد فيها 30 سنة ما داخل الشركة مش مستغنية عنه واموره تمام وفي مصاري، أكيد ما راح يترك بالنهاية رزقة عياله. وإحنا جميعنا لما ننزل الصبح من بيوتنا بنحكي يا رزق يا علي.
0: صحيح،
1: يا رزقة العيال.
0: صح.
1: وهذه وفي ناس بتركوش يحكوا لك في تقاعد بالنهاية، يعني حقهم
0: طبعاً.
1: زي ما تقولي زي ما تقولي نهاية خدمة سعيدة بتكون.
0: صح صح.
1: وهذه والله يرزق الجميع يا رب، مع الوضع تعبان بس
0: جداً.
1: فيها خير بلادنا لسه
0: إن شاء الله. يا رب إن شاء الله.
1: ويعطيكم ألف ألف عافية.
0: الله يعافيك. الله يسعد صباحك، أهلاً وسهلاً. كمان تمارا كانت عم تحكي لنا في مثل بيحكي محل ما بترزق إلزق. يسعد صباحكم طاقم راديو حياة من بشير. فارس بيقول العبرة وين راح؟ المهم بعرفش إيش كانت هي العبرة، كأنه مش بالقديش اشتغلت، شو يعني شو عملت بهالسنين، إنه بالضبط كيف طورت حالك بالضبط. مشاهر يسعد صباحكم يا رب، أحلى وأغلى أنغام، يا أحلى وأغلى أميرة، الله يسعدكم بالدنيا والآخرة يا رب. اللهم آمين. الله يعطيكم لا يهديكم، ربنا يفتح عليكم كمان وكمان، ويسعد قلبكم على هالبرنامج الحلو، والله يحمي راديو حياة وإن شاء الله للأعلى. شكرا. حلوة والله الدعوات الصباحية ولا مالها. يوسف، الرغبة بالاستقرار هي السبب اللي بتخليك مكانك، بتكون يعني خلص مرتب أمورك على راتبك، عارف شو جايك، مرتب حالك بناء عليه، بتخاف تترك ما تلاقي شغل وتقول يا ريت، مع أنه في ناس غامرت وتركت وطلعت من منطقة الراحة ونجحت، وفي ناس تركت شغلها وغامرت وخسرت كل شيء. أحسن شيء الوظيفة، وتحاول أنت مع الوظيفة تعمل دخل تاني بجانب الوظيفة اللي يساندك. سؤال الحلقة، شو السبب اللي بيخلي موظف يضل بمكان عمله 20 سنة 30 سنة أو حتى أكتر من هيك، ويعني هو ما بدل أو يمكن ما بيفكر يبدل؟ 2 3 7 9 1 4 3

بشير كمان بصبح على أصدقائه الكاتب همام الطباسي، جواد أبو زنت كمان، أم العابد بتقول الله يفرجها على العباد، الحياة يعني الصراحة صعبة. يوسف بيقول هو أول واحد راجف، عبد الله تعال مكانه وهات مكانك، عليه الضمان من أول يوم لا تقول له إن شاء الله يا عمي كل واحد يرجع مكانه. هون يوسف بيقول بيكفي الشوب بتأحمشه. وإحنا عندنا شوب برضو يا يوسف عادي يعني. بعدين الشعب الفلسطيني يتكيف بكافة الظروف ويتحمل ما لم يتحمله الشعوب الأخرى، فقدرين يتحمل الشوب، انت ما عليك، انت ارجع وبدل. نجاة يسعد صباحكم الجميل. الأمانة بالعمل لحظة، هي البصمة اللي بتتركها في عمق المؤسسة لتنظم مسيرتها. حسن المعاملة هو الجسر اللي بتبنيه مع المجتمع الخارجي لتعزيز سمعتها، يعني اللي بيجمع بينهم طوال عقود ما بيطلع بالنهاية بمعاش تقاعدي فقط، بل بيخرج بإرث من السيرة العطرة. يسعد صباحكم. صباح ماهر يسعد صباحكم يا حلوات، بتقولي أكيد الراتب، يعني هو ليه بدي ضل بالعمل طول هذا الوقت؟ أكيد بالراتب. وفاء، بقاء الموظف في نفس العمل لمدة 30 سنة أو أكثر ما بيرجع لسبب واحد، غالبا بيكون في عنا أمان وظيفي، في تعود، في راتب، في مزايا كمان من المؤسسة. فارس مرة تانية بيقول 20 سنة بنفس المكان، واضح أن الراحة إلها ثمن، وهو يدفعه بالعمر. حلو، 20 سنة بنفس المكان، واضح أن الراحة إلها ثمن، وهو دفعه بالعمر. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

حيثما لا يسعد هالصباح يا نغوم وأمورة. صباح الخير لجميع مستمعي راديو حياة، منورين أكيد بوجودكم. بالنسبة للموضوع يا نغوم، شو جابرك على المر يعني هيك غير الأمر منه ولا صح؟ بعرفش ما أنا صح؟ حس أميرة قالت آه، فعشان هيك يعني الواحد بيقعد 30 و 40 و 50 سنة بالوظيفة. عبد الله أو قبل يوسف بيقول يا ريت لو في فلسطين الصندوق ضمان اجتماعي زي الأردن، بتدفع مبلغ معين كل شهر وبس ترجع من غربتك بيعطوك راتب تقاعدي يعني باقي بقية عمرك. يعني هاي شغلة منيحة للمغتربين، برجع بلاقي راتب بيعيش عليه، لأن نهاية الخدمة ممكن يعني تخلص وساعتها الواحد يأكل هوا. عبد الله بيقوله بالنسبة لإله هو طالع استجمام سنة زمان، بس يعيش هناك أكيد لا، ما في بعد نابلوسة، والتانية أنتوا بتعرفوها ولا يهمك، خد راحتك يا عبد الله. أميرة ممكن تعمل لكم إياها، فش بعد إيش يا أميرة؟ أحسنتي بالضبط. ضياء أبو البهاء يسعى صباحكم يا رب، صباح الخير للعامل الطفران الموظف الكحيان. لما العمل أو الموظف يعني قصد العامل أو الموظف بيضل ينتقل بنتقل مو من قلة من هموم الدنيا اللي بركض وراها وهي بتركض، كلنا نشتغل عند اللي بيخافوا ربنا سبحانه وتعالى ويعطونا بحق الله وزيادة حبة، لكن وللأسف الشديد لما صرنا نشتغل عند اللي كنا نشتغل عند اللي ما بيخافوا ربنا وكانوا ياخذوا حقوقهم، بس لما صاروا يشتغلوا عند الناس اللي بتقول انها بتخاف ربنا ما اعطوهم حقهم ولا وبياكلوا حقوقهم كمان. طبعا ما بيعمم على الكل، شو نحكي غير ربنا يجير العباد. وعلى رأي ستو كانت تحكي محل ما بترزق إلزق. صباح الخير عبير، ممكن يكون السبب هو الشعور بالانتماء، مثل انتمائنا يعني شعورنا للانتماء بالمكان مثل انتمائنا للأرض للتمسك فيها. تمارا بتقول ممكن الموظف يعني يتقاضى حسب تعبه، في إكراميات زيادة حسب تعبه شغله، بتفرق هذا من شهر لشهر، وهذا كفيل ليضل بنفس العمل وما يغيره، يعني انه في دعم بيلاقي دعم من صاحب المؤسسة او الشركة. 2379 1 4 3 واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو.

0: نعمان هواش صباح الخير، فايق مسلم كمان صباح الخيرات. إذن برأيكم مستمعينا الكرام، شو السبب اللي بيخلي موظف يضل بنفس عمله أو مكان عمله يعني أكثر من 20 سنة؟ هل بتحس إن إحنا منخاف نجرب أو منخاف نغامر؟ هل بتحسوا إن الراتب بيلعب دور كتير مهم؟ أو كتير واضح، أو مثلا الاحترام؟ بالنهاية ما في مكان ما فيه مشاكل، ما في مكان ما بتوصل لمرحلة إنك أنت بدك تروح، بس في إشي تاني بيرجعك بقولك لا خليك. 2379143 ناخد اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخيرات يا
0: أهلا. يا صباح الوردات.
1: يسعد صباحك. صباح جميع يعني برادي حياة والإخوة الزملاء السائقين والعاملين بمحطات الوقود واللي واقفين ينظموا محطات الوقود. صباح الخير للكل.
0: أهلا نورت صباح الورد.
1: منورة بوجودك.
0: الله يسعدك.
1: إن شاء الله إن ربنا يزيل هالغمة ويفرج هالكرب. هلا أنا بالزمانات والله كنت تحكي إنه غير مكانك أنت من الشجرة. بس لما كان الواحد صغير بالعمر.
0: صح.
1: هلا اليوم اللي بخليك إنك تضلك متمسك بالمكان اللي أنت فيه، مش إنه حب الشغل وشغف الشغل والشغلات هاي الكذابة، إنه والله أنا بحب الشغل اللي أنا فيه وأنا بس لا مش هيك أكيد، بس هي إنه أنت فيش طاقة تقعد تتعرف على ناس جديدة. لأنه فيش طاقة لسه تقعدي تتعودي على ناس جديدة وتتعودي على قصص وعلى
0: مشاكل ونفسيات ويلا
1: وهذا بده يأسفنك عند المدير وهذاك بيجيب شوكولاتة للمدير عشان
0: عن جد يعني. صح ما صح
1: ما هذا اللي بيصير يعني، بس انه التأقلم فهمت علي يعني احنا المشكلة انه طالب التأقلم اكثر من اي شيء ثاني.
0: مزبوط مزبوط.
1: أما هلا هي بالعادة يعني بيقولوا لك شايف حالك وين بعد 5 سنين. فإحنا خلص وكأنه لما تتوظف هي بالوظيفة اللي أنت فيها بغض النظر عن الراتب، لأنه فيش ولا رواتب مجزية إلا للدراسات العليا.
0: مين قال لك؟
1: هلا فيك هلا الناس الثانية إيش ثاني؟
0: مين قال لك؟
1: اللي شايفينه قدامنا يعني. إحنا الطبقة اللي إحنا فيها اللي باخذوا رواتب عادي أكيد نشوفوش إذا ما بيقولوش معانا. يعني مش راح أصدفهم أنا بالسيارة مثلا عندي سربية.
0: صح.
1: مش راح أصدفهم بهذا، مش أنت بتحكي على الطبقة اللي حواليك أو
0: طبعا
1: القريبة منك يعني. يعني إحنا بنشوف اللي باخذ مثلا راتب 5000 شيكل هذا الزلمة من البرجوازيين. مع انه فعليا انت تدوريها يمين دوريها شمال بتلاقي 4500 شيكل يا دوب يكفوه.
0: صح.
1: بس انه خلص احنا حب مجرد انه الرقم يكون عالي.
0: في منه
1: في رواتب يعني فلكية 12000 و15000 و20000 هدول الناس بنشوفوش احنا.
0: لا بالمرة.
1: بنعرفش عنهم. يعني عندك تقنعيني مثلا انت جاي على بالك سندويشه يا ستي انا بدي اعملك ابحبحك.
0: أيوة.
1: نازل تاكل سندويشه شاورما على مطعم هون بنابلس 17-18 شيكل كيف مش راح تلاقي معك اللي باخذ 10-12000 بيجي باكل سندويشه شاورما؟
0: طبعا شو الشاورما هاي؟
1: شو
0: بتاكلوا انتوا اصلا؟
1: يعني اقول لك احد المرات كنت شغال بمكتب تاكسي وواحد طلب اقسم بالله باكيت دخان حقه في ايامها كانت 22 دفع الطلب 20
0: ولا
1: طلبه مكانه بعيد ولا انه ينزل يعني السوبر ماركت مش بعيدة عنه
0: ولا انزل حرك اجريك مضطر هلا نحرك اجرينا كلنا ها
1: لا هلا هو اللي زي الله يكتر من امثاله خلينا نشتغل
0: طبعا
1: بس بيت الفكرة في ناس يعني بعيدة عن التخيل تبعنا وفي ناس تقبض بالدولار
0: مثلا
1: في ناس هذا بس زي ما حكيت لك انا المحيط اللي احنا فيه على الشواكل مسخمين
0: والله
1: على الشواكل والحمد لله رب العالمين يعني على كل الاحوال يعني مرات كثير بصفر انا بقعد بدي خلص بدي اوصل من اشتغل على التاكسي بس وين بدي اروح؟
0: فيش مكان
1: هلا وين بدك تروح؟ بدك تروح هلا التاكسي الحلو فيه مثلا بدي احكي عن نطاق شغلي انه انا مسؤول عن حالي بينما بدك تروح مكان ثاني الكل بده يصير يعمل عليك فتوه ويعمل انه معلم ويعمل ويعمل ويعمل ما عليك وما عليك القصه
0: صح مزبوط يا حازم
1: ربنا يبدل الحال باحسان يسعد صباحك وعبد الله هيلام من الله يسعد صباحك عبد الله شيف ترك بيشتغل بالمطاعم كان ترك القصه واجى على العمومي
0: اها
1: ولا هو نفسه طيب عليك ربنا الله
0: ليه ترك طيب؟ مش مرتاح
1: والله. بقول لك زعل من الشيف الرئيسي كنا ولا زعل من
0: مشاكل
1: كان حاطط في زياده ملح اجى بده يضربه بالقلاية يا ما تري
0: الله يسعد صباحكم
1: صباح جميع المستمعين راضي حياة. نتمنى يوم يكون رايق، نتمنى ان ربنا يبدل هالحاله باحسن
0: ان شاء الله.
1: ورجاء خاص يعني عشان احنا نكون واضحين يا عمي، أزمة المية اللي قاعدين بيروجوا لإلها هي موجودة فعليا بس مش عندنا بنابلس، فليش احنا خلينا بنحمل احنا
0: شو بعرفني حابين كمان أزماتهم
1: ضروري نجيب هموم تانية
0: لوقته يعني لوقته منتأزم.
1: لا لا هلا الحمد لله رب العالمين، يعني زي ما بحكي ابو صعب بدنا نصبح عليه، نابلس فيها عيون كثيرة
0: الحمد
1: فيها
0: لله.
1: اكتفاء ذاتي بالمية والمكروت هذا مش لنابلس.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: فما نيجي انه احنا نقعد نهم حالنا على اشياء لسه ما اجتش
0: لسه ما صارت يعني. يا ويلي
1: احنا بس بندور وين في سمة بدن يلا نركض عليها، وين في خازوق يلا نروح ما ضايق.
0: شعب بحب النكد شو نعمل، مش بايدنا الموضوع
1: هواية
0: شعب نكدي شو نعمل.
1: خليك تضحك قبل ما اروح للمستمعين. امبارح مرقت من جنب الهدى قلت اذا عرفنا نعبي من عبي مرقت فصافين طابور مسكر الكازية بقول لهم شو في ليه واقفين، قال شو بعرفني سبعة عادات وتقاليد صارت عندنا.
0: ولا هل هذا يصير ارث عائلي هذا؟
1: اخ الله يبدل الحال تحتها ويسعد صباحك
0: يا هلا
1: وربنا يزيل هالغمة.
0: اهلا اهلا امين أهلاً. صباح الورد اي عبد الله بيقول هلا بيجي حازب يا انغام بيأسنا وبيروح الله يستر. لا والله اتصال خفيف ظريف يا عبد الله. هيو فلاح بيقول الانتماء للمعبد، تفضلوا أميرة اثنين. يمان صباح الخير للجميع. ام وسيم صباحك صباح الورد. رفيق بيقول احلى صباح لنعمان هواش صباح الخير. ام طارق يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين اكيد عشان التقاعد، هذا اذا كان في دوائر حكومية يا ام طارق ورحت بالقطاع الخاص. 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة

بدي أقول صباح الخير لضياء. حسوني بيقول الخوف من الخروج من الكومفورت زون تبعتنا, والموضوع مش بس بالشغل, بيكون مشكلة يعني بكل شيء بحياته, هو بيكون خايف من المجهول والمخاطرة. صباح الخير. أم محمد بتقول يسعد صباحكم, تتمنى لنا يوم أفضل. ما هو الموظف وأمثاله ما بيرتمي على المر إلا الأمر. شفت عيونكم, الشغل فائد عند الكل. كأبتوني تمارا, هلأ الكل هم الراتب, مع أنه في ناس يعني بتقاضوا راتب قليل بس خوف من أنه تخسر شغلك وما تلاقي أحسن. وهون بتكون أنت تعودت على المكان, على صاحب العمل, مع أنه بعض المدراء يعني ما بينطاقوا, بس شو اللي جبرك على المر إلا الأمر منه. اللي بيشتغل بشهادته أشرف وأحسن من كل هاي المرمطة. عبد الله بيقول يا أستاذ حازم تركنا المطعم من بعد 15 سنة لأن الشغل تعبان, وفتح مطعم خاص في أوقات الحرب مع الأسف, وبالنسبة للقليات كانت بينه وبين شريكه, بس إن شاء الله بيرجع بيفتح أحلى مطعم إن شاء الله يا رب. يعني كمان شو المطعم شو اسمه يا عبد الله, وين كنت فاتحه بعدين, ليش إحنا ما بنعرف عنه أصلا هذا الموضوع, تفاصيل أكتر عن الموضوع لو سمحت. شو اللي بيخلي موظف يضل بشغل 30 سنة؟ هل إحنا عنا قلة حيل أصلاً إنه إحنا نتطور؟ فعلياً إحنا منخاف نتطور, مش منخاف, إحنا قليلين حيلة يعني, خلاص هينا قاعدين متعودين على بعض, متعودين على المكان, ما منحب نتطور, ولا لأنه ظروف البلاد بتحكمنا, ولا مثلاً هالشركة بتعطي راتب كتير جيد جدا, خلينا نقول بكل 3-4 شهور في امتياز معين على رأس السنة, مش على رأس السنة يعني السنة الجديدة, يعني بنهاية السنة أو على بداية السنة بيكون في مثلا ترقية معينة, ولا يعني زي ما أنتوا بتقولوا محل ما بترزق إلزق. 2-3-7-9-1-4-3, وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الورد، ناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والفل يا عزيزتي أمان،
0: صباح الفلات،
1: كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله إنكم بخير.
0: والله الحمد لله، فضل من الله.
1: الحمد لله والشكر لله دائما وأبدا. ديروا بالكم من مرس الحر
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب، الله يحمي الجميع ويسلم الجميع. أنا حبيت أعلق على السؤال اللي حضرتك طرحتيه. هلأ في عدة عوامل إنه ما بيقدر الموظف إنه يعمل مشروع أو شيء، من هاي العوامل أول إشي إحنا عندنا الراتب متدني جدا أول شيء. يعني لما مثلا شاب أو رجل، يعني أيا كان فئة، إلى مثلا في الشغل 10-11 سنة وبتقاضى عمال راتب 2500 شيكل 2700 بلا زيادة أكتر من هيك، يعني وقف لعندهم، كيف بده يقدر يعمل مشروع؟ كيف بده يقدر يطلع من هذا الشغل؟
0: أها
1: إيه، بلادنا ما فيها أشغال، بنقول إحنا هيك ما فيها أشغال، مع إنه إحنا في عنا أشغال، بس للأسف أرباب العمل عمالهم بيختاروا فئات معينة باخذوها للشغل.
0: صحيح.
1: إيه، ظروف بلادنا ما بتسمح إنك تعملي مشاريع. لو لبعض من الناس طبعا، في موظفين بتقاضوا 2200 شيكل مثلا، بس بيكون وضعهم المادي ميسور، يعني في من يسندهم من يساعدهم بيقدروا يعملوا مشاريع. يعني مثلا انا والله بشتغل في مجال التجاره، اتعلمت كتير اشياء مثلا خلال السنوات اللي انا قعدتها في العمل، ممكن انا اعمل زيهم، أبلش بمشروع صغير، بس أنا بكون مسنود من برا، إنه يعني أهلي حدا يعني ساندني بدعمني ماديا وأنا بكمل. فهون هذا سبب. سبب تاني هو في تكاسل في بعض الفئات، إنها خلاص أنا هي شغلي وبخاف أنا أغامر وأخسر اللي معاي اللي كم سنة بحوشهم، هدول متت لا حوشتهم. الخوف يعني برضو هذا سبب من الأسباب. الخوف يعني لأنه ما فيش مصاري، يعني نخسرهم بده يا لطيف ينخرب بيته، ينكسر ربنا ما يكسر حدا.
0: صحيح صحيح. يعني بتحس
1: الخوف عامل،
0: الخوف
1: عامل والتكاسل كمان عامل، واحنا في الوضع ما بشجع نهائي، احنا من قبل الوضع ما بشجع، كيف هلا؟
0: صحيح صحيح.
1: فرح ما يشجع كمان الوضع اللي احنا فيه. بعدين اذا الشاب يعني مثلا ما عزيزتي انغام بدخن او بعسل، ما هو يلا راتبه يكفيه.
0: هذا اذا باخذ هذا مصروف ثاني.
1: يعني حطي خط احمر بالبند العريض تحت اذا بتقادرات وعماله كامل. يعني ارباب العمل اسوأ من هيك بعد منهم. ما ياخذ الكلام على كلهم اللي سامعنا، في ارباب عمل اسوأ من هيك مدراء ما في.
0: طبعا يعني
1: عماله بيصير، يعني الشباب عمالها بتنقهر بتموت قهر يا عزيزتي انغام. ما بتقاضي راتبهم، بوصل اخر الشهر بطلبوا سلف، صاروا ما بعطوهم السلف كمان، بقولوا لهم معناش. طب انتوا ايام الخير وهم كانوا يشتغلوا لكم، هدول ليه كان معكم؟ ليه كنتوا تعطوهم؟ هلا شو ذنبهم هم؟ هاي ارزاق من الله.
0: صح صح.
1: شو ذنبهم؟ يعني هاي عنا قصه ثانيه، وانا كنت بدي احكي معاكم في موضوع انه يعني يا ريت الجهات المختصه او نقدر نتواصل، لانه انا في عندي اناس عزيزين علي وحاكوني ما باخذوا سلف عمالهم من رواتبهم. يعني شباب بموتوا قهر، بنزل على الشغل الشاب ما معه شيكل، بطلب 10 شيكل من والده عشان يسلك حاله يجيب معجنه او علبه عصير معه، وما باخذ من راتبه، بقول لك مديره ما معانا. السوق ما انت شايف شو خص الحواجز. انا بنزل بداوم لك كل يوم، ومش بقانون العمل انا بداوم لك 8 ساعات، القانون الطبيعي في كل الدول 8 ساعات، احنا 11 ساعة و13 ساعة. احنا ما طالبنا بالاضافات، ولا انك تنزلني يوم الجمعة وبتعطيني 50 شيكل في هاليوم الجمعة اللي بتنزلني فيه، بتقيمني من فراشي من يوم اجازتي، واجباري لازم انه ينزل كل مرة شخص. انا لسه ما حكيت لك عن هذا الشيء، اعطيني حقي، ابسط حقوقي. فإحنا يا ريت جهات مختصة نلجأ إلها وتخلونا نلجأ إلها، لأنه في ناس ناشدوني يعني بتقول لك انا ابني رح يموت بجلطه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: صديقه
0: طيب
1: بتقول لي
0: شو سبب انه يعني المدير ما بيقبل يعطي الموظف؟
1: ما بيقبل، بقول لك انا عندي ابو 25 موظف، انا اذا بدي
0: طيب
1: اعطيكم.
0: مش كل ال 25 موظف طلبوا سلفه، يعني يمكن 2 3 4 اللي طلبوا سلفه، هل يعقل ما معه يعطي 3 4 سلفه؟
1: يسلم تمك يا عائلة أمان، يعني عفوا في شباب محسودين على الله وعلى راتبهم
0: بالضبط، يعني واحنا شايفين الوضع، عشان مشكلته انه يعطي سلفي على الراتب، يعني بتخصمهم
1: انت. يعني بيشتغل عماله ليش بيشتغل؟ مش عشان يعيش، ما بده يعمل مستقبل لسه، عشان يعيش.
0: بالضبط
1: اللي انا بحكي لك عنهم الجماعه، يعني لا بيدخل لا بيعطل لا بروح ولا بيجي، بس بقول لك بدي مصروف.
0: موقع عقود موقعين عقود؟
1: اكيد طبعا اكيد. إله في الشغل 11 سنة للشاب اللي أنا بحكي لك عنه. فبقول لك أنا مش عارف شو أعمل، أنا ساعدوني بقول لك.
0: مفهوم. طيب يا ست سهام نشوف، بس يعني تأكدي إذا موقع عقد كمان هو.
1: تمام. وبحاكيك يعني تلجؤون لأي جهة إنهم يلتجؤوا هالناس، حرام حرام اللي بصير فينا. فهي الظروف عزيزتي أنغام هي اللي ما بتساعدنا إنه نعمل ولا نتحرك. قف مكانك، بل على العكس يمكن نرجع لورا.
0: صحيح مزبوط.
1: يسعد لي صباحكم بعين الله.
0: بعين. يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا. 2379143 وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب صفاء بتقول مشكلة بعض الناس بيفكروا المغتربين مرتاحين يعني بيقطفوا المصاري عن الشجرة ما بيعرفوا انه دفع

منذ الصغر أو لا شيء. هي بتحكي من زمان قبل ما تخرب الدنيا كان هلأ عنا اكتفاء ذاتي إلنا ولبلدنا وما في بطالة وما في إذلال للمواطن. صباح الخير، أهلا وسهلا يوسف، بحب الصباح على ست سوها، ودائما بيقول إن هي بتعطينا طاقة إيجابية وكلامها دائما موزون. يسعد صباحكم جميعا، أهلا وسهلا.

عنا حمود بيقول صباح الخيرات والليرات، وكأني قرأت السولارات صح؟ آه والله صباح النور. اه والله انتوا اللي اخذتوا السولار والبنزين والدي وشو ما بدك، انتوا اللي اخذتوا طبعاً الاسعاف، بس منقدرش نحكي مشكله خط احمر الاسعاف، شو نعمل يعني بعدين كيف بدهم خط احمر يحق لكم ما لا يحق لغيركم يا حمود. آه كنان صباح الخير. فارس بيقول اكثر موظفين مرتاحين موظفي راديو حياه، اللهم لا حسد يعني يا فارس، ده دق على الخشب يعني. انا صباح الورد يعني، الله يسامحك يعني. صباح الخيرات يا فارس، أهلا وسهلا.

0: يا ربي على الإحراجات. الحمد
1: لله.
0: مثلا عندي مواهب ما عم تطلع فبطلعها تحت الهواء بتقولي انت بتبغتيني، يعني ايش ذنبهم مساكين؟ خلص ماشي يلا. طبعا احنا مكملين شوي معكم بالساعة الأولى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. اليوم رح نكون بالساعة الثانية بلقاءات مختلفة، بتمنى انها تنال اعجابكم. اذا برأيكم شو السبب اللي بيخلي الموظف يقعد شي 20 سنة وأكثر بمكان العمل وما يغيره؟

0: حاله.
1: أكثر واحدة حكت على هاي الأغنية أنا واسمعوا بالنسبة لإلي أغنية كتير مستفزة، فيش كلمات بتجيب الصداع، أكثر حدا بسمعها أنا يعني
2: أولها ما كانت حلوة
1: صراحة. إن شو الأغنية شو الك أصلا ما فيك اسمع فعليا أنت لو تركزي فيها. إيش أحطك بجيبي؟ مش حفند الأغنية، شو أحط إيش الكل، إيش في حد عاقل بيقول أحطك بجيبي؟ بس الفكرة أكتر حدا نق على الأغنية أنا، لأنه أنا مصرة لهلأ إنه ما في كلمات الصراحة وبتجيب الصداع يعني، بس أنا عارفة كيف بسمعها. يلا على العموم أبو جهاد صباحكم فل. هلأ سؤال التربية سكرت مراجعات علامات التوجيهي اللي هي مين اللي عم بسأل التربية؟ والأستاذ صادق الخضور قال إنه يعني هم متأكدين من نسب من العلامات اللي طلعت ومن النتائج اللي طلعت، وأي تشهير أو مثلا تخوين بدهم يتم إحالة هذا الموضوع إلى القضاء. امبارح كان في اللهم صل على سيدنا محمد لقاء مع الأستاذ صادق الخضور بخصوص هذا الموضوع. فصباح الخير مستمعينا الكرام. أولا رجعتنا لأيام المونديال أميرة. أغاني اليوم إيش هاي؟ اقطش وادحش؟ عم تحكي عن يا حبيب بالضبط صح، والله تعبير منطقي يا ام العبد. لحظه ضياء بيقول بده يعلق على الموضوع تاع الاغاني، بس انت علقتي خلص يعني كان بده يغير الاذاعه بس انت حكيتي على الاغاني. لا يا ضياء يعني ولا نستغنيش عنك الصراحه ابدا، احنا نحب كل المستمعين يضلوا معنا. يلا تفضلي.

يلا قبل ما نروح للفاصل، ما بحبهاش شايفة وهبي ولا بأي طريقة. أنا الصراحة بحب أقول لك بس يعني إذا كان رأيي كتير مهم يعني بحبهاش، بقدرش أسمع لها ولا دقيقة. تفضلي بس إيش بدك تحطي لنا مثلا؟ تفضلي

الأغنية هاي، بس هاي كتير حلوة الأغنية، أنا كتير بحبها. شوفي كان في كلمات، كان في معنى للأغاني. يلا

0: يلا ناخذ اخر اتصال. صباح الخير.
1: اخر اتصال.
0: يلا
1: يلا عدم احنا نكون اول اتصال.
0: ختامها مسك
1: وختامها مسك. يلا يا
0: نورت
1: يا رايح كتة ملايا. يسعد صباحكم.
0: صباح الورد. اهلا وسهلا.
1: يا صباح الرواء وهداك البال والصحه والعافيه.
0: ميت ورده.
1: هذا هالشيء.
0: ميت ورده. نورت والله.
1: نور كفاية يا اختي.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: سجلتوني.
0: الله يسعدك. بقول
1: قول. في ناس بيقولوا الثبات عنوان النجاح.
0: ايوه.
1: في ناس يكون 40 سنه هو نفس المكتب او نفس المصنع او نفس المحل. في ناس ما بيعرفوا. في ناس المعاش يكفيهم مبسوطين بحياتهم.
0: صح.
1: في ناس بتمحوا لقدام، في ناس بتمحوا لأفضل. مثلا أبوي الله يرحمه نور بخو عليه
0: تعيش وتترحم.
1: لكن كان هو نفس المصنع.
0: أها.
1: خلاص مبسوط
0: مرتاح ما بده يبدل.
1: مرتاح. في ناس ما بيعرفوا ما بيعرفوا يقعدوا. في ناس باللغة العامية أو باللغة النابلسية. في ناس ما بيعرفوا ينكسحوا. بيعرفوش يقعدوا.
0: بيعرفوش صح.
1: بضل ينقل بضل يروح ويجي. اما بقولوا الثبات عنوان النجاح. يسعد لي صباحكم. لا ما صب عليكم يعني ما بنسى نهاري. لا ما صب على راضي حياتي.
0: الله يسعد لي هالصباح ولو نورت.
1: يرضى عليكم.
0: يا اهلا اهلا اهلا وسهلا. صباح الخير. زن صباح الخير أنغام. ما تتراجعي عن قرارك عن الأغنية خليكي على ثوابتك. بالضبط. أي ثابت فيهم؟ لا ما تقلق ما بتراجع. الله يسعد صباحك يا رب. ضياء بيقولنا أعطونا صلحة لعبد الحليم. يلا يلا بعد ما نبلش اللقاءات ولا يهمك خلينا نروح للفاصل، وبعد الفاصل أكيد بنرجع ونكمل بفقرات البرنامج. خليكم معنا.

0: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
1: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة.
2: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياد دوت بي اس. لأنه قرار اختيار التخصص الجامعي هو نقطة تحول بحياة الطلاب، وهو قرار فعليا مش عابر، يا قرار ما رح نندم انه احنا اخترناه، يا قرار رح نندم انه احنا اخترناه. لهيك اليوم مستمعينا الكرام رح نكون مع نقابة المهندسين واللي بتنظم مثل هذا الوقت بكل سنة فعالية في مدينة نابلس تحت عنوان هندستي اختياري. رح نتعرف اكتر على هاي الفعالية، شو فكرتها، شو الهدف منها، الاحتياجات السوق من التخصصات، الطالب كيف بيقدر يختار التخصص المناسب لإله. هاي التفاصيل مع المهندس كتيبة خويري، وهو عضو لجنة فرع نابلس في نقابة المهندسين ومنسق لجنة التطوير والتكنولوجيا وأيضا خبير ومستشار في التكنولوجيا والتحول الرقمي. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك أنغام وصباح كافة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بحضرتك، كيف أصبحت؟
1: الله يخليك، الله يحفظك، إن الله بخير الحمد لله دائما وأبدا.
0: دائما وأبدا. إذن نقابة المهندسين بتنظم فعالية تقريبا نقدر نقول عنها كل سنة بهيك وقت تحت عنوان هندستي اختياري، نحكي أكثر عن هاي الفعالية، شو فكرتها أستاذ كتيبة؟ تفضل.
1: الله يسعد صباحك كمان مرة. هو الفعالية حقيقة هاي فعالية إحنا مداومين عليها تقريبا من أكثر من 10 سنوات. الهدف منها هو توعوي بالدرجة الأولى، عادة بعد نتائج التوجيه أو مع نتائج التوجيه بننظم هذه الفعالية مع خبراء من سوق العمل وأكاديميين بوجهوا الطلبة لاختيار التخصص الأنسب لهم بشكل عام للهندسة وحتى لتخصصات أخرى حابب يتعرف الطالب أو المقبل على الجامعة. حقيقة قبل ما أبلش بس بالتفاصيل الحدث والفعالية هاي، إحنا من دائما نترحم على شهدائنا والشفاء لجرحانا والحرية للأسرى إن شاء الله تعالى، ولا يفوتني إنه إحنا نبارك لأبنائنا وبناتنا الناجحين في امتحان الثانوية العامة، ونتمنى إن شاء الله اللي محالة هوش الحظ يستكملوا ويلتحقوا في مسيرتهم الجامعية
0: يا رب.
1: قبل ما نبلش بالفعالية بحب أحكي أنه دائما اختيار التخصص هو حقيقة يعني بيكون شوية بين فترة هاي مخلق لحتى للطالب
0: لأهله
1: صحيح. يعني بتكون يعني محتار الطالب عنده إمكانيات، إحنا بنقول دائما هناك تواتر.
0: أولا
1: ميول الشخص نفسه، إذا كان الشخص نفسه يعني عنده ميول معين فالأفضل إنه يعزز ميوله ورغبته في تخصص معين، لأنه إذا الشخص أحب شغلة أكيد رح يبدأ فيها.
0: نعم.
1: فهذا أول شيء. ثاني شغلة وهي مهمة حقيقة اللي هي حاجة السوق. إحنا بنعمل توازنات ما بين الميول وحاجة السوق وكمان الإمكانيات، فحاجة السوق مهم جدا جدا، فالإنسان يحرص دائما يعني النقاط العريضة يحرص إنه يشوف تخصص برضه يكون في له مستقبل أو في له عمل، هو من النهاية بده يتعلم منشان يشتغل بوظيفته وبعلامه اللي تعلمه، مش إنه بروح بعدها ينضم إلى قافلة البطالة ويصير يعني يعمل بتخصصاته.
0: نعم.
1: والنقطة الأساسية الثالثة اللي هي في اختيار التخصص حقيقة برضه الإمكانيات، يعني أنا إمكانياتي أنا حابب أدرس طب بس ما عنديش إمكانيات مثلاً ذهنية ومالية، فإحنا لازم نوائم ما بين الميول وسوق العمل والإمكانيات بشكل عام، يعني هذه البنط العريض لاختيار التخصص.
0: طب
1: تفضلي.
0: يعني أنا كنت بدي أقول يعني إيش هي التخصصات اللي بحاجة لإلها فعلياً سوق العمل؟
1: طيب هاي برضو يعني شغلة مهمة جدا جدا وهي ذكرناها في موضوع اللي هو حاجة السوق.
0: بالضبط. ايش السوق بيحتاج؟
1: سوقنا الفلسطيني عفوا. سوقنا الفلسطيني الى حد ما يعني صغير ومشبع، وكثير للأسف يعني في بطالة يعني شديدة، يعني في الهندسة لحالة في تقريبا البطالة يعني نحكي عمالنا عن 45% في بطالة. وفي جزء من هدول يعني الناس المهندسين بتخرجوا جزء 20% تقريبا بيشتغل بتخصصات غير تخصصات الهندسة، فإذا بدنا نحكي إحنا عن سوق حاجته يعني بالنهاية يعني في إشباع بالسوق. ولكن أنا بقول إنه الفرص المتاحة، الفرص المتاحة في المستقبل إلى حد ما وبجوز يعني نستغرب من هذا الشيء، التخصصات المهنية يعني إحنا التخصصات الأكاديمية صار فيها إشباع، ولكن التخصصات المهنية مثل فن التبريد والتكييف، السيارات الكهربائية، هذا صار مهم جدا جدا لأنه صار فيه ندرة. يعني إحنا صعب صرنا نلاقي مهني متعلم يجي مثلا يعالج مثلا أو يسلم ورشة إلى آخره، فهذا مهم. فمن أحد الشغلات المهمة اللي ممكن يطلعها الطالب في سوق العمل اللي برضه التخصصات المهنية اللي بتعطي مهارة حقيقية إنه يمارس مهنة معينة ويعني ويحقق دخل ممتاز. لا يذكر لي كمان الموضوع اللي احنا في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، انا بدي احكي بشكل عام عن التخصصات اللي لها يعني علاقة بجوز في موضوع التكنولوجيا، لكن مستقبل الذكاء الاصطناعي يعني رهيب، ما احنا شايفين كيف. وبالتالي التخصصات الفرعية اللي راح تنطلق من الذكاء الاصطناعي مهمة، مواضيع الامن السيبراني، مواضيع الطاقة المتجددة، هندسة السيارات الكهربائية زي ما حكينا والميكاترونكس، كل هاي لها فرص مهمة من ناحية يعني سوق عمل وتخصصات ممكن أن يكون لها مستقبل. في شغلة مهمة جدا كمان إحنا بنغفل عنها، اليوم العالم صار أوبن مفتوح بشكل مخيف، وبالتالي كل واحد عنده مهارة، كل واحد عنده مهارة ممكن يستغل هاي المهارة في العمل عن بعد، اللي فريلانسينج بسموه. يعني كان الفريلانسينج من أول إنه فقط له علاقة في موضوع التكنولوجيا، لا، اليوم صار كتابة مثلا التقارير، عمل دراسات إلى آخره، برضو هذا ممكن يكون في العمل الحر والعمل عن بعد. فبشكل عام هاي الأمور ممكن تكون لها فرص عمل اللي حكينا فيها لأبنائنا وبناتنا إن شاء الله تعالى في المستقبل يأخذوها في عين الاعتبار.
0: أنا حبيت أنك أنت ذكرت موضوع التخصصات المهنية، اللي أنا بحس ما عم تأخذ هالحيز فعليا عنا. دائماً اللجوء إلى التخصصات الأكاديمية أكثر من التخصص المهني، وهذا سبب كبير بإشباع السوق بالتخصصات أصلاً.
1: هو صحيح صحيح صحيح كلام، لأنه يعني هنا دائماً عدد التخصصات المهنية معظمها بيكون يعني جزء منها كبير بال يعني بالدبلوم، يعني اللي هي سنتين دراسة، وكثير من رغبة الأهالي ورغبة الشخص دائماً بيكون إنه بده يستكمل دراسات، هذا لا يمنع. أنا يعني امبارح إجا يعني أحد الآباء على النقابة وسألني سؤال، يعني بفكر إنه الفعالية كانت امبارح بالغلط، فدبتنا شوي وكان معه ابنه، فقولي إنه أنا يعني حابب ابني يدرس في كلية هشام حجاوي في شغلة إلها علاقة في التبريد والتكييف. قلت له بالعكس، ما دام هو شايف إنه هذا الإشي منيح كويس، وإذا نجح بعمله ومشي عمله يستطيع إنه مثلا يعمل تجسير وياخذ بكالوريوس. ففي بعض الناس بتطلعوا إنه والله إحنا ناخذ الشهادة الجامعية الأولى لأربع سنوات، وهذا للأسف يعني غير دقيق، لأنه العالم بيتجه بصراحة إلى عالم الخبرة المهنية والمهارات اللي بتملكها الشخص أكثر من الشهادات الجامعية، وهذا إحنا شايفينه حتى في كل توجه عالمي وليس توجه محلي. فأنا بأكد على موضوع إنه موضوع الأمور المهنية لازم تأخذ حقها لازم الطالب يعني يبحث مزبوط ويشوف إذا كان هذه التخصصات المهنية بتناسبه، مش عيب ولا أي ولا فيها أي إحراج إنه بعدها يعني يمشي فيها وبعدين يجسر ويكمل دراساته العليا إذا كان عنده طموح أكاديمي كبير.
0: طبعا المهم هو يعني يختار التخصص بما يتناسب معه ومع احتياجات السوق. أيضا الفعالية أمتى رح تكون مهندس؟
1: أنا نحكي على موضوع الفعالية، فعالية اليوم إن شاء الله تعالى في نقابة المهندسين رفيديا شارع المريج الساعة 5-8، إحنا نستضيف فيها الجامعات الفلسطينية، مجموعة من الجامعات الفلسطينية، ونستضيف فيها خبراء أكاديميين وخبراء من السوق المحلي.
0: حلو.
1: ورح يكون هناك لقاء حواري يستطيع إنه الطالب أو يعني أولياء أموره اللي بيكونوا معه أحياناً إنهم يستمعوا إلى النصائح بشكل عام بتنوروا، وهناك كمان بوثات خلينا نقول أو محطات إحنا بنسميها. المحطات هاي فيها بتحكي عن كافة التخصصات، الهندسية الموجودة والمتاحة، وبنفس الوقت يعني يستطيع أنه يروح الطالب على أي محطة ويستمع من المهندسين الخبراء الموجودين حول التخصص، حول إمكانياته، إيش المطلوب يعني من الطالب يحققه من ناحية مثلا إمكانيات، مثلا هندسة مثلا الكهرباء بدها مثلا يكون هناك إشي قوي، يعني يكون الطالب قوي في الرياضيات والفيزياء مثلا. فكل هاي النصائح هو بأخذها الطالب وبيعرف بالضبط، بيقدر يحدد بعديها قراره بصير أسهل إله ولأهله.
0: جميل. بس هيك قبل ما أختم معك مهندس كتيبة، هل في أخطاء يعني بيوقع فيها الطالب لما بيختار التخصص؟ هل مثلا الضغط من الأهل بيلعب دور، استشار شخص غلط مثلا، يعني أصحابه نصحوه؟ وفعليا هل لازم يكون أنا لما بدي أختار التخصص مثلا شغفي، ولا أحط بالمعيار الأول عندي سوق العمل؟
1: شوف أقول لك شغلة واحدة، يعني خلينا احنا نكون واضحين هلا. في اخطاء، في اخطاء، والهدف من الفعاليه تقليل الاخطاء.
0: ممتاز.
1: يعني احيانا بيكون هناك ضغط من الاهل، سوري يعني بيجي الوالد او الاهل ابنهم اذا كانوا شاطر ما عندهم ميول هندسي، كان يقول له لا بدك تكون مهندس او طبيب الى اخره، وبيجبروه. في ناس كثير يعني راحوا على تخصصات ما لهوش شغف فيها، ولكن للاسف الشديد فشلوا وحولوا. هلا الاخطاء موجوده. انا بالنهايه بقول الإنسان يخطط صح ويدرس صح ويطلع صح بيقلل الأخطاء، لكن بالنهاية إذا كانه دخل في تخصص ما توفق فيه، يعني الطريق ما انتهت، بيقدر يحول. هدف الفعالية إحنا هون كمان مرة بقول إنه إحنا نقلل ونساعد الأهل والطالب على اتخاذ القرار، وبالتالي تقليل الأخطاء.
0: يعني مهم فعليا إنه إحنا نقلل الأخطاء. طب مرة تانية، أنت برأيك أخلي اختياري للتخصص معياري الأساسي سوق العمل، ولا أنا شو بدي يعني شغفي أنا؟
1: شوف أقول لك شغلة واحدة، خلينا إحنا نحكي واضحين.
0: طبعا
1: الشغف مهم. الشغف مهم. هلا أنا شغفي أدرس إشي معين، لكن مش موجود له فرصة مهنية عملية عفوا في السوق، فأنا يعني أنا بحكم على حالي إني بعد ما أخلص دراستي إني ما ألاقي شغل. ولكن أنا بقول الشغف مهم، إذا كان هناك فرص في السوق المحلي أو الإقليمي أو عن بعد وفي عنده شغف، لا يتبع شغفه البني آدم، يتبع شغف الطالب، وبالتالي لأنه بالنهاية ممكن أنه ينجح فيه. بس لازم ما نهمل العوامل الأخرى، نوازن ونعمل بلانس ما بين الشغف وسوق العمل والإمكانيات الموجودة زي ما أنا حكيت. لكن أنا بحكي بأكد أنه اختيار التخصص ضمن الشغف بيخلي الإنسان ناجح، وأنا بحكي بصراحة في ناس كتير بدرسوا وبتعلموا بيكونش عندهم شغف في شغلة معينة، بس بعديها بتفاجأوا إنه في لهم شغف فيها وفي لهم يعني بصراحة ميول، وبالتالي بنجح وبالتالي بيقوي حاله وبيقوي مهاراته، فبنجح بحياته العملية وبمشي إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: جوابا واختصارا للسؤال، انه ناخذ توازن بالدرجه الاولى، شغف اوكي كويس والميول، ولكن نعمل بالانس وتوازن ما بين الحاجه في السوق والامكانيات الموجوده.
0: يعني اليوم ان شاء الله مره تانية بس للتاكيد، الفعاليه رح تكون في تمام الساعه 5 في مقر نقابه المهندسين بشارع المرج، صحيح؟
1: صحيح صحيح. واحنا ندعو كافه الاهالي والطلاب حقيقة يتواجدوا، لأنه راح يستفيدوا كتير كتير إن شاء الله تعالى، وراح ياخدوا يعني نصائح مفيدة تنورهم كتير وتساعدهم بشكل كبير على اتخاذ قرار التخصص إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. نتمنى التوفيق للجميع. شكرا لتواجدك معنا اليوم المهندس كتيبة خويري، عضو لجنة فرع نابلس في نقابة المهندسين، ومنسق لجنة التطوير، وأيضا خبير ومستشار في التكنولوجيا والتحول الرقمي. أهلا وسهلا، صباح الورد.
1: الله يسعد صباحكم، الله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل طبعا لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. بالجزء الأخير من البرنامج اليوم فعليا رح نركز على أهمية الرياضة للمرأة فعليا، وقديش الرياضة بطلت هي وسيلة لنحافظ على مظهرنا الخارجي. يعني خلينا نقولها هيك، صارت الرياضة جزء أساسي من نمط الحياة الصحي للمرأة. طبعا إحنا بنحكي هون عن الفوائد الجسدية والنفسية الكبيرة، وأنا بشوف الرياضة للمرأة فعليا هي بتعطيها الثقة بالنفس بشكل كتير كبير. اليوم رح نحكي عن الرياضة للمرأة، شو أهميتها، فوائدها، وبجانب ذلك رح نركز جزء من الكلام لأهمية الرياضة للمرأة الحامل ونصحح بعض المفاهيم وجانب التغذية. ممكن إحنا بنلعب رياضة بس تغذيتنا للأسف هي كتير مغلوطة. هاي التفاصيل لليوم مع الكوتش عبود الحاج حمد. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك وصباح الخير لجميع المشاهدين.
0: أهلا وسهلا، كيف أصبحت؟
1: والله الحمد لله هنا
0: دائما وأبدا.
1: الله يسعدك يا رب.
0: اليوم موضوعنا جدا مهم، وهو إحنا مخصصينها لنحكي عن الرياضة للمرأة اللي أنا فعليا بشوفها بطلت بس عشان أهتم بمظهري، على قد ما هي عن جد بتعطينا قوة وثقة بالنفس وبتغير شوي بنفسيتنا والجسد الخاص فينا. خلينا نحكي شو فوائد الرياضة للمرأة.
1: هلأ بشكل عام قبل كل شيء أنا بدي أحكي كلمتين. الرياضة مهمة بنظري للبنات أهم من الشباب، لأنه تشريحيا الجسم الرجل بيجي كتلة عضلية أكبر، لكن المرأة بتيجي دهون أكتر تشريحيا. فعشان هيك هلأ المرأة كمان هي بتعاني وفي عندها ظروف بالحياة مثل الدورة الشهرية، مثل الحمل، الميلاد، فهي فعليا لما بدها تكون حامل في بيبي، يعني هي حاملة وزن على ضعف عضلات، شو بصير عندها؟ بصير عندها ديسكات في المنطقة العنقية، في القطنية، ضعف الفقرات، بصير ظهرها يوجع، إجرها يوجع، فهي عندها أصلا بالأساس ضعف عضلات، وكمان بالمقابل في عندها أشياء هي راح تحمل بيبي، ففي وزن. أو بتلاقي مثلا بس ينولد الطفل مثلا هي حاملته عايدها، بصير عندها مثلا عرق الوتاد مشدود، تحكي كتفي بوجعني، إيدي مثلا، لأنه أصلا بالأساس ضعف عضلات. فإحنا ما بدنا نستنى إنه البنت تكبر، لا، بدنا نبلش من إحنا صغار ومن إحنا شباب ومن إحنا كبار كمان، نبلش مع الصبايا في التمارين الصح والرياضة الصح وتقوية العضلات صح.
0: بما أنه ذكرت الرياضة المتعلقة بالمرأة الحامل وهي نقطة كتير مهمة، عندنا كتير مفاهيم غلط. يعني لا، أنت حامل ممنوع تلعبي رياضة، أنت مش عارف إيش، ممنوع تشيلي وزن، ممنوع كذا.
1: صحيح، يعني أنا بشوف أنا بشوف كتير ناس مثلا إذا بنتهم حامل
0: خاصة تحت بالدار
1: كاسة القهوة ممنوع تعمليها عشان البيبي. لا يا عمي، هذا الحكي غلط. هلأ في ثلاث أجزاء لفترة الحمل. الفترة الأولى اللي هي نحكي من شهر لثلاث شهور اللي هي بداية الحمل. بداية الحمل طبعا احنا بنحكي على شيء طبيعي، ما فيش عنده امراض او
0: فيش مشاكل
1: بالضبط. طبعا هاي الفترة راح يكون المجهود يعني من 20-30% شيء خفيف، مثل مشي، تمارين يوغا، تمارين إطالة، اشياء زي هيك، اشياء خفيفة. لكن من 3 شهور لست شهور لو كان الجهد يوصل 70% بالتمرين على 3-5 ايام في الاسبوع مهم جدا
0: تقدر
1: ولازم. أولها ممكن تتعب بس بعديها لازم تعمل هاي هذا الحكي. أصلا اللي بيلعب رياضة واللي بتلعب رياضة وملتزمة بالرياضة 95-99% من ولادتها راح تكون طبيعي. تمام، لكن اللي عندها ضعف أصلا في العضلات راح تعاني سواء في الولادة أو في الحمل أو في أي إشي بحياتها.
0: صح.
1: وآخر فترة اللي هي نحكي من 7-9 شهور بنرجع بنخفف المجهود. تمام، مع تركيز على بعض التمارين مثل اليوغا، تمرين السكوات جدا مهم، تمارين مثلا المشي الخفيف. يعني بشكل أساسي ممنوع قطع الرياضة أثناء الحمل.
0: المهم هي يعني يكون البرنامج الرياضي اللي خاص فيها أثناء الحمل واضح
1: طبعا.
0: وهي يعني بتكون هي قادرة انها تقدر بتقدر تلعب بالزبط. هيك او لا
1: بالضبط، يعني مثلا في تمارين نط مثلا نتلاشاها ممنوع نعملها، مثلا في تمارين حمل اوزان عالية مثلا نتلاشاها. لكن احنا بنحكي على التمارين الاساسية زي تمرين المشي، تمرين السباحة، تمارين الاطالة، جدا جدا مهمة، لانه اصلا المرأة بصير عندها تقلصات عضلية وأوجاع في الظهر من الدورة الشهرية، من الحمل، من الميلاد، فلما هي تلعب رياضة وتمارين إطالة تلقائي العضلات بتشد. يعني إحنا فعليا أشرح لك إياها بشكل مبسط. إحنا العمود الفقري تمام والحوض والركب هدول كلياتهم مفاصل تمام، حواليهم أربطة وشرايين وأعصاب و و. هلا إحنا الجسم مثلا هدول بيحملوا 20% أو 30%، والعضلة اللي عندنا مثلا إذا ضعيفة بتحمل 20%،
0: تمام،
1: يعني هي صرنا 40%. إذا إحنا أتعبنا جسمنا فوق 40% تلقائي العصب بصير فيه التهاب، لأنه بيشتغل شغل العضل. لكن إذا إحنا العضلات عندنا قوية بضل العمود الفقري قوامه صح، بضل العمود الفقري محمول صح، فيش أوجاع فيش تقلصات. فهي هي الفكرة إنه تقوية العضلات. فكتير ناس بيجي بتقول لك أنا بدي جلسات علاج طبيعي، جلسات. طب أنا من البداية أقوي العضلات صحيح. ما بلزمني إشي.
0: طيب خليني أقول هيك، يعني كرياضة سواء كانت ست حامل أو لا، يعني قديش بمعدل بتقدر تلعب بالأسبوع؟ هل مثلا من 3 لـ4 أيام بكفي، 3 أيام بكفي؟ عشان كمان ما تنسى إنه العضل بده يستشفى يعني برضو، في عنا شفاء بالعضلة
1: صحيح. طبعا هلا من بنت لبنت مختلف، عرفتي كيف؟ هلا في من 3 أيام لـ5 أيام مناسب جدا انها تلعب وما في اي مشكله. يعني لو مشينا مثلا من نص ساعه ل 45 دقيقه لساعه برضه فيش مشكله. طبعا بالتدرج بالبدايه اولها رح تحس باوجاع، رح تحس انه مش قادر احرك ايدي، مش قادر احرك، يعني كتير هذا الحكي بنسمعه. لا، هاي البدايه، اول اسبوع 10 ايام بعديها بتصير انت تتعود، لانه العضله بالضبط. وعندنا مشكله كبيره بالبنات انه هي بتسجل مثلا او بتلعب، تلعب اسبوع اسبوعين بعدين خلص بترد تقطع، بعد فتره بترد ترجع. لا، هي الفكرة الاستمرارية. والفكرة اللي بدي أحكيها كمان، إحنا بنحكي دائما أهل زمان قوتهم أكبر. بيعتمد على شغلتين. الشغلة الأولى إنه هاي الأيام البنت صارت أغلب أكلها جاهز، وبطل أكل. يعني زمان كانت تلاقيه تحط زيت الزيتون، الأكل البيت بالضبط، فكله صحي باعتبار يعني ماشي في دهون وهيك، بس بالنهاية كله إيش؟
0: أكل
1: من الطبيعة
0: البيت.
1: صحيح. والفكرة الأساسية الثانية إنه المرأة زمان كانت تشتغل في البيت، تجلي، تغسل، تقش البيت، صحيح، كله بالنهاية هذا زي تمرين. إحنا هلأ صارت المكنسة آلية، الغسالة، الجلاية، يعني فصار يعني نسبة وتناسب، ما في حركة زي قبل وما في تغذية زي قبل. فعشان هيك لازم التمارين الرياضية. والحمد لله إحنا يعني بهاي الفترة يعني كليا يعني ثقافة الرياضة اختلفت. يعني زمان تيجي تحكي مثلا بنت نازلة على 7 ولا على 8 بالليل والله تلعب تمرين في جيم، ما حدا كان يستوعبها صحيح. لكن هلأ مثلا النادي اللي بيسكر على 6 مثلا إنه ولا على 5، لا بكير كتير، بتقول لك أنا بخلص شغلي على 4 على 5، طب إمتى بدي ألحق ألعب؟
0: بالضبط صحيح. هل بتشوف انه النساء صارت عندها اقبال على الرياضه اكثر من قبل؟ صح، تغير
1: يعني
0: مفهومنا للرياضه.
1: صحيح 200%.
0: تغير كثير. في عندنا سؤال بس قبل من ست بتسال انه هل في رياضه معينه، على ما يبدو انه هي عندها ديسك، هل في رياضه معينه بتقدر تعملها يعني هو عندها ديسك ليخفف منه شكله او شيء زي هيك؟
1: طبعا طبعا. هلا انا احكي علاج الديسك بشكل اساسي، لو نضل نعمل تمارين يعني علاج طبيعي 50 و100 و200 جلسة بدون ما إحنا نبني عضلات صح على الفاضي. طبعا مش إنه العلاج إحنا بنحكي عنه، لا لا، 2 بـ1، لأنه أنا ضليت أعمل علاج بس ما حطيت كتلة عضلية حوالين المنطقة اللي فيها الديسك. شو على الفاضي، بعد فترة ده يصير فيه ضغط بالفقرات يرد يرجع. فإحنا بدنا نركز معاها على تمارين الإطالة. تمارين الإطالة جدا جدا مهمة،
0: إطالة.
1: وهي اللي بتريح. وتمارين نقوي مثلا الفقرات القطنية فيها ديسك، نعمل تمارين يعني مليون تمرين فيه. تمام. بأول عضلات هاي، بيعمل إطالة لهاي العضلات، سحر يعني ولا إشي بضل. وكتير ناس مثلا بكون يعني حاكي لهم بدك تعمل عملية، بيجي بيلعب 2 وـ3 في تكنيك صح، في تمرين صح، في تغذية صح، طبعا كليا العملية بتتغير.
0: أنا كتير سمعت من السيدات بعد ما التزموا بالتمارين الرياضية إنه فعليا كتير نسبة كبيرة منهم قالوا قديش خف الديسك عندهم، في منهم راح بس
1: صحيح.
0: بالتزامهم فقط
1: نسبة 95% منهم بروح.
0: تمارين الرياضية. تمام. إحنا كمان كسيدات عنا مشكلة تانية، قول التزمنا تمام بالرياضة، بطلنا فكرة إنه إحنا نقطع، وعنا مشكلة بالأكل.
1: الأكل زي ما أنا حكيت. هلأ الفكرة إنه الأكل صارت الوحدة مثلا
0: يعني بتلعب رياضة بس بتاكل جاهز،
1: تاكل جاهز، أو إما بتاكل وجبة واحدة أو إما مثلا يعني هي بتقول لك أنا ملتزمة. يعني في بنات أنا كتير بعرفهم مثلا بتيجي بتقول لك أنا والله ملتزمة في الأكل الصحي. بس الأكل الصحي برضه فيه له حسابات. يعني أكل صحي بس بكمية برضه هو سعرات،
0: صح،
1: عرفتي؟ وفي أكل صحي مثلا، يعني مثلا الفواكه، بيجي مثلا بنت مثلا بتقول لي انا والله بدي انحف بتعشى صحن فواكه،
0: طب ما بزبطش كله سكر،
1: كله سكر. فكثير ناس مثلا بيفكروا مثلا الفواكه انه عادي. فهي الاخطاء. وفي فكره بدي احكيها عن البنات بشكل عام. اغلب البنات عندهم ضعف بعضلات الكتفين. تمام. هلا عضلات الكتفين خصوصا احنا بنحكي برضو بسن المراهقه، عضلات الكتفين لما تصير ضعيفة من هون تلقاء الكتفين بدهم يصيروا إيش؟ يسقطوا للأمام. صحيح. فهذا الحكي أصلاً بيعملها فيش ثقة بالنفس عندها، المفاصل والعظام بيصير فيهم أوجاع، العضلات فيهم أوجاع، تقلصات عضلية عالية. ومع الأيام زي ما أنا حكيت البنت يعني راح يصير في عندها حمل، راح يصير في عندها تحمل البيبي، تحمل أغراض. وهلأ المرأة صارت يعني بطلت إنه يعني في كتير مثلا بنات بينزلوا هم بيشتروا أغراض بيحملوا أغراض، فكل أوزان،
0: كل أوزان.
1: هلأ هاي الأوزان كلياتها وين بتروح؟ على عضلات الكتف مثلا، عضلات الظهر، عضلات الرقبة. فبتيجي مثلا 99% من الصبايا اللي عنا هون كلهم بيحكوا لك عندنا وجع برقبتنا،
0: عندنا
1: وجع
0: بالضبط، ايدي بيوجعوني، بقدر فنجان قهوه الكيلو بقدرش
1: ليش؟ لانه هو بالاساس اصلا الضعف موجود.
0: صح.
1: وهذا الحكي بيتراكم فبصير العصب يشتغل، فبصير عندنا التهاب في العصب، بتصير يعني مشاكل ما تتخيليها.
0: طب عندنا كمان شغله انه هي بتحس انه عندها ضعف هون بالايد، بتصير بدها تروح بس تلعب بالجزء العلوي، بنترك مثلا جزء السفلي. عفوا قديش هذا غلط كمان؟
1: طبعا هلا انا بنظري
0: او قديش هو صح مثلا؟
1: مش صح بالمره.
0: كثير ناس بتلعب بس جزء.
1: صحيح. حتى عند الشباب مثلا بقول لك انا تمرين الرجلين بكرهه،
0: بديش العب رجلين مثلا.
1: لا لا، هلا اصلا الرجلين هم العمود الاساسي للجسم، زي الانسان زي الهرم. بدون اجرين على الفاضي. وجع الظهر اصلا لما ينزل وجع الظهر وين بينزل؟ هو في الاساس
0: على
1: الرجلين.
0: الركب
1: بينزل على الركب. انت لما عندي انا مفصلين حاملين وزن عالي او حاولين وزن بدون كتله عضليه، كل الضغط هذا وين؟ على المفاصل.
0: صح. طب مثلا لست عندها زياده بالوزن، هل هذا مفهوم صحيح ولا مغلوط؟ لاني انا كمان كتير سمعتها انه بعد سن معين، خليني اقول مثلا بعد 35 سنه بتصير صعب تنزل بالوزن، هل هذا الكلام صحيح؟
1: هلا فيش
0: ولا في انه شوف. عوامل وراثيه عم تلعب دور.
1: العوامل الوراثيه طبعا اكيد في، والعدد الخلايا الدهنيه اللي هي زادت بسن المراهقه وقبل اكيد موجود، بس فيش شيء اسمه انه ما بقدر. ما بقدر انك انت عندك اراده بس. اذا انت بتحط اراده، افخم جسم يعني ممكن انه ما يلاقيش نتيجه 6 شهور. من 3 شهور لست شهور نقله نوعيه بتنتقل، اللي هو الاكل 70% والتمارين عشان الشد يصير. لانه في مثلا انا بتفاجئ مثلا يعني تيجي بتقول لك انا عملت تحويل مسار او عملت قص معده او عملت ابصر شو. تمام، انت عملتي هذا الحكي ونزل الوزن عندك، بس تطلع على الجسم الجلد مترهرت يعني، خليكي ناصحه ولا تكوني هيك
0: لانها نزلت غلط
1: بطريقه غلط. وهذا اللي انا دائما بحكي، انزول الغلط بغلب أكتر من النزول من خليك ناصح يعني.
0: بالضبط، لأنه رح تنزل يعني حيصير هيك تعارض بشكلك وجسمك يعني، حتى أنت ما رح تكون مقتنع بالحالة اللي أنت وصلت لها. طيب يعني إحنا هيك شو كمان هيك بالختام ممكن نقدم نصائح للسيدات اللي عم بيسمعونا حاليا؟
1: بالختام يعني نصيحة، عن جد نصيحة، إنه كل بنت تلعب تمرين، لو بالبيت لو بالشارع تمشي. تمارين إطالة جدا جدا مهمة. طبعا في كتير مثلا بيحكوا لك إيش تمرين الإطالة، أنا ما بعرفه. يعني إحنا هلا بعصر التكنولوجيا سهل جدا إنك تفتح على اليوتيوب مثلا تكتب تمارين إطالة مثلا منزلية، بيطلع لك 1000 تمرين مثلا بتصير تعملهم، ومنه بتحفز أولادك يصيروا يعملوا هذا الحكي.
0: إطالة بالضبط.
1: بالضبط. وإحنا بدون رياضة على الفاضي، والرياضة للمرة المليون للمرأة أهم من الرجل.
0: في عنا كمان إشي مغلوط إنه لا ما بزبط المرأة تلعب حديد، صحيح لنا هاي المعلومة؟
1: لا هلا
0: بس حديد عن حديد بفرق، مش حتعمل تحمل 30 كيلو يعني.
1: بالضبط. هلا مع العلم ديري بالك يعني في بنات بيحملوا اكثر من شباب. تمام. هلا هي اذا هي ملتزمه ببرنامج غذائي صح وفي تمرين صح وفي تكنيك صح، اصلا هي لما بتحمل وزن تلقائي كل جسمها بترتب. يعني ممكن يكون وزنها مثلا على سبيل المثال مثلا وزنها 70، بس تطلعي عليها مثلا قوامها صح، كسمها صح. وفي بنات مثلا 56 ولا 60 تطلع عليهم مثلا مش متناسق.
0: مش متناسق. مزبوط.
1: بالضبط. فأهم إشي الوزن مش معيار يعني. إحنا أغلب البنات تمسك الميزان الصبح وبدهاش بدها المهم نزلت نص كيلو. لا يا عم الوزن مش معيار.
0: صح.
1: الناس مش ماسكه ميزان وقاعده بتوزن.
0: بالضبط. هو المنظر
1: الشكل
0: صراحة.
1: اهم من كل شيء.
0: صح. يعني ديروا بالكم على حالكم وصحتكم. شكرا لتواجدك معنا لليوم كوتش. اهلا وسهلا فيك. وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا للختام. للمزيد تابعونا على حياه دوت بي اس قناه راديو حياه على التليجرام. في امان الله.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
4: الناجح يرفع ايده.
2: وأخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
5: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع

0: الإمارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
1: إنها الساعة 12 ظهراً.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. استشهد وأصيب العديد من الأهالي جراء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة خلال آخر 24 ساعة، فيما توجه بالأمس وفد حماس للقاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من البلدات في الضفة الغربية المحتلة ونفذت اعتقالات بعد مداهمة منازل فجر وصباح اليوم. واصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال اليوم بتوسعة البؤرة الاستيطانية في منطقة عش الغراب شرق مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم بنصب المزيد من البيوت المتنقلة. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن استيلاء سلطات الاحتلال عبر 15 أمرا عسكريا على نحو 199,824 دنما من أراضي محافظة جنين، منها 14 أمرا لشق وتوسعة طرق عسكرية وأوامر لإقامة موقع عسكري في بلدة اليامون. قال مسؤول إيراني كبير إن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، قائلة إنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة والسعودية تحاولان الضغط على عمان للمضي قدما في خطتها الغير واقعية والمتعلقة بهذا المضيق الاستراتيجي. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء ضربات جوية أمريكية سعودية استهدفت مواقع تابعة لها في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك بعد إعلان واشنطن والرياض تنفيذ عمليات ضد جماعات قالتا إنها موالية لإيران. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 تفتيش المربعة مغلق، سرة أزمة وتفتيش للخارج، دير شرف أزمة خانقة للخارج مغلق للداخل، عورتة سالك طريق البدان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
4: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم.

0: تطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه تتأثر البلاد لليوم الأربعاء بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، لهيك الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يترأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، رح يترأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: قال ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: بس ليه لعبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: بدي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: من أول خطوة على الطريق جوانا حلم عنا.

0: الروضة الجامعية مكانك بيننا.
1: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: تقع قلقيلية في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 مترا عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقاليا.
1: قلقاليا اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كالقلقلة بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقيلية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلية، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلية مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيلية على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيلية أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. ميزتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي متوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: نطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. استشهد وأصيب العديد من الأهالي جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة، فيما توجه وفد حماس الثلاثاء للقاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. أمهلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مواطنا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك 10 أيام لهدم منزله ذاتيا. واصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال اليوم بتوسعة البؤرة الاستيطانية في منطقة عش الغراب شرق مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم بنصب المزيد من البيوت المتنقلة. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بهدم منشأة بئر مياه ارتوازية في منطقة عطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن استيلاء سلطات الاحتلال عبر 15 أمرا عسكريا على نحو 199,824 دونما من أراضي محافظة جنين، منها 14 أمرا لشق وتوسعة طرق عسكرية وأوامر أيضا لإقامة موقع عسكري في بلدة اليومون. قال مسؤول إيراني كبير أن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، قائلا أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته فككت مقرا سريا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان خلال عمليات تنفذها داخل المنطقة الأمنية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 تفتيش بورين مغلق، المربع مغلق، سر أزمة وتفتيش للخارج، دير شرف أزمة خانقة للخارج، مغلق للداخل، طريق البذان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواء حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه تتأثر البلاد لليوم الأربعاء بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، لهيك الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يترى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، رح يترى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني. نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. ناجح يرفع إيده. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا، حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.

0: لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 29 من تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 31 درجة مئوية.

ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. اتهامات داخلية في إسرائيل لحكومة نتنياهو بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية. ومستشفى أم حسن بين الجاهزية والانتظار وأربعة أعوام من مماطلة وزارة الصحة رغم اكتمال التجهيزات. وإسرائيل تشترط الانسحاب من مناطق تجريبية في لبنان وتسعى لعودة جيشها للتوغل فيها.

وننتقل لنتابع التطورات الميدانية الأخرى. نقلنا عن صحيفة إسرائيل هيوم توجيه تهمة التجسس لصالح إيران إلى جندي احتياط يخدم في وحدة سرية. ومستوطنون يعرقلون عمل شاحنة جمع النفايات قرب البؤرة الاستيطانية المقامة حديثا في زيت جماعين جنوب محافظة نابلس، ويمنعون وصولها إلى مكب النفايات منذ نحو أسبوعين.

هيئة البث الإسرائيلية، الجيش اضطر للانسحاب من منزل فلسطيني في بلدة ترمس عيا شمال الشرق رام الله بعدما استولى عليه وقام بطرد أهله وحول هذا المنزل إلى نقطة عسكرية. جاء هذا الانسحاب نتيجة لضغوط مارستها السفارة الأمريكية في إسرائيل

إذن الاحتلال يشدد حصاره على خربة المكحل قرب بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، ويقوم بمحاصرة عائلة منذ أسبوعين في ظل ظروف صعبة. قام مستوطنون اليوم بقطع أشجار حمضيات داخل بيارات في وادي قانا غرب بلدة ديرستيا شمال غرب سلفيتا.

وفي سابقة خطيرة، الجيش الإسرائيلي يصادر أراض في منطقة ألف لربط مستوطنتين. وقع قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال 15 أمرا بالاستيلاء على أراضي في منطقة ألف، وذلك لربط المستوطنات الجديدة مثل مستوطنة دوتانا على سبيل المثال شمال الضفة الغربية. ولكن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها أوامر الاستيلاء على منطقة ألف لربط مستوطنتين وليس لأغراض أمنية.

إذن النقيب أصحاب محطات الوقود في فلسطين سامر أبو حديد، تحدث خلال لقاء صحفي بالبداية أن أزمة الوقود ليست وليدة الأيام الأخيرة بل تعود إلى ما قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، إلا أن الظروف الاقتصادية الراهنة وما رافقها من حجز لأموال المقاصة فاقمت هذه الأزمة بشكل كبير، وأن قطاع محطات الوقود لا يعاني من أي التزامات مالية تجاه الجهات الرسمية، مشيرا إلى أن جميع أصحاب المحطات سددوا ما عليهم من مستحقات، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية تكمن في الجانب المالي المتعلق بعملية استيراد المحروقات، مضيفا أن المعلومات المتوفرة على حد تعبيره تشير إلى أن الشركات الإسرائيلية الموردة للمحروقات تطالب بالحصول على مستحقاتها المالية، معتبرا أن انتظام عملية السداد سيؤدي إلى انتظام عملية التوريد وعودة الكميات إلى مستوياتها الطبيعية.

0: في أثانية لهذا اليوم نسلط الضوء قليلا على ملف محلي، وهذا الملف هو عن مستشفى محسن. فعليا هذه المستشفى التي جاهزة من كافة النواحي، ولكن نتحدث عن مماطلة من قبل وزارة الصحة. إذن في وقت تزداد في حاجة قرى جنوب محافظة نابلس إلى خدمات صحية عاجلة، لا يزال مستشفى أم حسن في قرية مجد البني فاضل مغلق منذ عام 2022 بالرغم من اكتمال إنشائه وتجهيزه أيضا وتسليمه رسميا لوزارة الصحة، في مشهد أثار تساؤلات الأهالي حول أسباب تأخر الوزارة في تشغيله في ظل الوعود المتكررة دون خطوات عملية على الأرض. يقع هذا المستشفى على مساحة تبلغ حوالي 2500 متر مربع، بالتالي هو يتكون من 5 طوابق يضم أقسام طبية متكاملة، من ضمنها وحدة لغسيل الكلى، غرف عمليات مجهزة بالكامل، وما أحوج قرى جنوب محافظة نابلس لافتتاح هذه المستشفى تحديدا. بشكل عام رئيس مجلس قروي مجد البني فاضل رامي نصار تحدث صباح هذا اليوم لإذاعتنا أن المستشفى أصبح جاهزا للتشغيل منذ حوالي 4 سنوات، إلا أن جميع المناشدات التي وجهت للوزارة لم تثمر يعني عن أي خطوة عملية، وفي كل مرة يتم الحديث عن مبرر جديد. دعونا قليلا نستمع إلى جزء من هذه المقابلة التي أجراها الزميل سامر إخويري مستمعينا الكرام صباح هذا اليوم مع رئيس مجلس قروي مجد البني فاضل رامي نصار.
1: إحنا الناشد، إحنا الناشد بوزارة الصحة، بوزير الصحة، في جميع أطقم وزارة الصحة بالتدخل العاجل لتشغيل مستشفى ام حسن، الا انهم ما في اذان صاغيه. احنا من 4 سنين هو يقود بسكر سابق حججوا في الازمه الماليه في الكادر، ولكن 4 سنين ما كان عندنا لا ازمه ماليه ولا كان في عندنا الكادر كان متوفر وكان موجود. انا يعني شايف فيه فقط مماطلات، ما بعرف اذا في يعني حسابات ثانيه عندهم، اذا اشتغل هذا المستشفى بقول على حساب حد من المتنفذين. يعني أنا من هاي المعادلة لحد الآن مش قادر أفهمها. يعني مستشفى أم حسن تم بناؤه من حوالي 10 سنين، تم تجهيزه منذ 4 سنين والمستشفى جاهز، استلمته وزارة الصحة. المستشفى طبعا مجهز في جميع شيء، المستشفى فيه طابق كامل لغسيل الكلى، حوالي 30 جهاز لغسيل الكلى، كثير عمليات ICU، عيادات، هو فقط بس بحاجة الأجهزة حاليا. هو مصمم مجهز يعني 30 جهاز، في قسم ولادي، قسم ICU، يعني مستشفى انت بتحكي عن مستشفى كامل كامل في جميع اقسامه. طبعا المستشفى هذا في جنوب نابلس قريه مجد البني فاضل تبلغ مساحته حوالي 4000 متر. هذا المستشفى تقريبا حوالي 130 ل 150 الف مواطن في ظل الاغلاقات، في ظل الاغلاقات اللي بتكون بها الاحتلال. فهذا المستشفى يعني لازم اذا ما بده ينفتح في هاي اللحظه اللي احنا بحاجه له، في لحظه الشده، في لحظه الحصار، اذا ما بده ينفتح في هاي الايام، امتى ما نفتحه ان شاء الله؟ امتى؟ انا بقرر مناشدي لفخامه الرئيس محمود عباس، لوزير الصحه، للاخ ستان دغلاس، لجميع الضمائر الحيه، اذا كان في هاي الايام احنا ما بدنا نشغل المستشفى، امتى نشغله؟ فبطالبهم الجميع، جميع وزاره الصحه الوقوف عند واجباتهم التزام في حماية المواطن. لا عندنا مشكلة احنا في الطاقم، ولا عندنا مشكلة في الأجهزة. الأمر بحاجة إلى اتخاذ القرار الجريء بتشغيل مستشفى في الجنوب بيخدم 140 ألف مواطن. أخي الكريم، أنت بتعرف إن المستشفى استلمته وزارة الصحة، والسام مستشفى صار ملك وزارة الصحة، فأي إجراء من هذا القبيل بده موافقة وزارة الصحة. وأنا حسب ما سمعت من وزير الصحة آخر فترة إنه كان في شراكة مع مستشفى المقاصد إنه مشغلوا وزارة الصحة تشغل الطوارئ ومستشفى المقاصد يشغل غسيل الكلى. هذا الحكي يعني عاد له فترة طويلة، ما بعرف يعني ليش ما تم التنفيذ. يعني إحنا ما بنقدر نوصل صوتنا إلا عبر الناس الأحرار الشرفاء.
0: إذن مستمعينا الكرام، فعليا يعني يتم أسئلة مشروعة، لماذا لا يتم تشغيل المستشفى وما أحوج القرى بوجود مثل هذا النوع من المستشفيات في ظل الإغلاقات العسكرية المستمرة، في ظل الأوضاع المتغيرة في البلاد، في ظل الظروف الأمنية إن صح التعبير الحالية، العديد من المرضى والمصابون فعليا يضطرون إلى قطع حوالي 40 كيلومتر لوصول لأقرب مستشفى. نحن نتحدث عن مرة أخرى مستمعينا عن قرى جنوب محافظة نابلس التي تحتاج إلى خدمات صحية عاجلة. هذا المستشفى يمثل تبرع خيري بقيمة 25 مليون دولار من إحدى المغتربات. رئيس مجلس القروي كان قد أعرب عن استغرابه أصلا من عدم زيارة وزير الصحة الحالي إلى المستشفى، ومن خلال إذاعتنا تساءل مرة أخرى متى سوف يتم تشغيل هذه المستشفى، هل أصبح تشغيل مستشفى أم حسن يعني مثلا يضر ببعض المصالح. ومرة أخرى نكرر أن استمرار الإغلاقات العسكرية، صعوبة وصول سيارات الإسعاف والمرضى إلى مستشفيات مدينة نابلس، ولقد رأينا وسمعنا ما حدث قبل أيام عندما اضطرت بعض السيدات للولادة على الحواجز وإحدى السيدات فقدت جنينها.

0: في ظل تحذيرات الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع بالضفة، وفي ظل أنها دعت إسرائيل إلى اتخاذ تدابير فورية، فنتحدث عن استمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة وقيام المستوطنين بتوسيع البؤر الاستعمارية. هذا اليوم نتحدث على سبيل المثال وقبل توسيع البؤر، أن المستوطنين كما ذكرنا بالبداية قاموا بتقطيع أكثر من 20 شجرة حمضيات في وادي قانا التابعة لبلدة ديرستيا شمال غرب سلفيت. هذا من جهة. الاحتلال قام بهدم منشأة بئر مياه في منطقة عطوف والرأس الأحمر شرق محافظة طوباس. هذا اليوم أيضا المستعمرون قاموا براعي الأغنام بين المنازل المواطنين وفي الطرق الداخلية لتجمع نخيلة الكسترات في بلدة عناتا. نتحدث أيضا مستمعينا الكرام عن هذه الاعتداءات المستمرة. اليوم أيضا المستعمرون قاموا بتوسيع بؤرة عش غراب الاستعمارية. هذه البؤرة تقع شرق محافظة بيت لحم. نتحدث عن اعتقالات لازالت مستمرة ومداهمات للمنازل، وبالتالي اتهامات داخلية في إسرائيل لحكومة نتنياهو بتفجير الأوضاع في الضفة من خلال دعم المستوطنين وإنشاء أكثر من 100 مستوطنة جديدة منذ بداية عام 2023. دعونا نستمع إلى هذا التقرير بعد قليل.
1: هذه اتهامات توجه للحكومة الإسرائيلية من داخل إسرائيل، من داخل الجيش الإسرائيلي، بأنها تسعى إلى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية من أجل تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وتدمير أكبر عدد ممكن من المخيمات الفلسطينية أو البلدات الإسرائيلية لإنشاء أكبر قدر ممكن من المستوطنات في الضفة الغربية. لكن على العموم الحكومة الحالية أكملت ثورة مطلقة منذ وصولها في العام 2022 أو بالأحرى مطلع العام 2023 حتى الآن في الضفة الغربية. أكثر من 100 بؤرة استيطانية، أكثر من 100 مستوطنة جديدة أنشأها الاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك الحين حتى الآن، في أكبر زيادة من نوعها منذ الاحتلال، بالإضافة إلى المصادقة على عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية في أكبر مصارقة منذ اتفاق أوسلو حتى الآن. والأهم هو تدمير ثلاثة مخيمات فلسطينية، مخيم جنين، مخيم نور شمس في طول كرم، ومخيم طول كرم كذلك. والآن يتوعد كاتس باحتلال مزيد من باحتلال مخيم إضافي في الضفة الغربية دون أن يذكر اسم هذا المخيم. بالإضافة إلى كل هذا، بالإضافة إلى السياسة الرسمية الإسرائيلية، هناك على الأرض انفلات للمستوطنين في الضفة الغربية واعتداءات متواصلة ولا تنتهي وتنكيل يومي عبر حواجز الضفة الغربية التي ينتشر فيها أو ينشر الاحتلال الإسرائيلي فيها عشرات الحواجز، ولا يمكن تقريبا الانتقال من مدينة فلسطينية إلى أخرى دون المرور بحواجز إسرائيلية وعرقلات إسرائيلية، خصوصا في المناطق الوسطى والشمالية من الضفة الغربية. وإن كان كل هذا لا يكفي، فكاتس يتوعد بالمزيد خلال الفترة المقبلة. انشغلت إسرائيل اهتمام العالم بحرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وكذلك بعد ذلك بالحرب على إيران أو بالحربين على إيران، وبالاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، الحرب الشاملة والموجعة في لبنان، والاعتداءات الإسرائيلية في سوريا كذلك. استغلت إسرائيل كل هذه الأمور من أجل تغيير الواقع تماما في الضفة الغربية. ربما يكون التغيير الأكبر بعد قطاع غزة الذي أجرته إسرائيل هو في الضفة الغربية، بالإضافة طبعا إلى الجنوب اللبناني.
0: إذن مستمعينا الكرام، هيئة شؤون الأسرى والمحررين كشفت هذا اليوم عبر زيارة محاميتها لسجن الدامون عن تعرض الأسيرات الفلسطينيات لانتهاكات جسيمة منذ لحظة الاعتقال، وهي تتحدث عن تجربة إحدى المعتقلات. في هذا التقرير لم يتم ذكر اسم الأسيرة، ولكن الأسيرة أكدت أنها واجهت تحقيقات قاسية، ضغوط نفسية متواصلة، تهديدات بحق أفراد عائلتها، إلى جانب تعرضها أيضا للتحرش من أحد المحققين بحسب ما جاء في إفادة هذه الأسيرة. وتحدثت عن لحظة الاعتقال كيف بدأت، عن تنقلها أيضا أو بين عدة مراكز تحقيق وخضوعها لجلسات استجواب امتدت لساعات طويلة. وأضافت أيضا أنه قد تم التحرش بها جسديا بصورة متكررة من قبل المحققين من خلال جلسات التحقيق، بالرغم من اعتراضها الواضح وإبلاغه بأنه ما يقوم به هو يعتبر تحرش، إلا أنه استمر في هذا السلوك. أيضا تعرضت للأسف للتفتيش العاري بحسب إفادتها لهيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل أن يتم نقل هذه الأسيرة إلى سجن الدمون. والأسيرات بشكل عام يواجهن ظروف احتجاز وصفت بأنها لا تليق بالحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

0: إذن في ملف آخر مستمعينا الكرام، نتحدث عن خطوة قد تغير الواقع الميداني للحرب ولكن بين أوكرانيا وروسيا، والرئيس الأوكراني يقول أن دونالد ترامب وافق على منح كييف ترخيص لإنتاج مشترك لأنظمة الدفاع الجوي. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: مغلقة، لكنه يحمل مؤشرات قد تعيد رسم جانب من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا. أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص لإنتاج الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة باتريوت، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات أوكرانيا على تصنيع صواريخ الدفاع الجوي محليا. زيلينسكي وصف في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اجتماعه مع ترامب بأنه كان جيدا جدا، في حين لم يصدر عن البيت الأبيض تعليق رسمي عدا ما كتبه ترامب عبر منصة تروث سوشيال بأن اللقاء مع زيلينسكي سار أيضا بشكل جيد.
2: يتعلق الأمر بالتراخيص، بدأنا الأمر في أنقرة لمنح أوكرانيا تراخيص إنتاج أنظمة باتريوت، هذا مهم لأوكرانيا للغاية. مع الرئيس ترامب وافق على منحنا التراخيص، ثم التقيت ممثلي شركات الإنتاج وهي شركات عسكرية أمريكية قوية جدا.
1: منظومة باتريوت التي تعتزم كييف إنتاجها تعد السلاح الدفاعي الأكثر فاعلية لدى أوكرانيا في مواجهة الصواريخ الباليستية الروسية، حيث تزداد الحاجة إلى هذه الصواريخ مع استمرار الحرب وتنامي الضغوط على الإمدادات العالمية عقب العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. ميدانيا لم تهدأ جبهات القتال، ففي جنوب غرب روسيا أعلنت السلطات مقتل امرأة إثر ضربة أوكرانية استهدفت مدينة روستوف، كما أسفرت هجمات بمسيرات أوكرانية على منطقة بلغرود الحدودية عن سقوط قتلى وجرحى. أما في خيرسون بأوكرانيا فأحدثت مسيرة روسية دمارا بمبنى سكني وخلفت مصابين. وفيما يبدو أن كييف تواصل تكثيف ضرباتها داخل الأراضي الروسية بهدف زيادة الضغط على موسكو ودفعها نحو استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب، لا توحي المؤشرات القادمة من موسكو بقرب التهدئة، إذ أعلن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن نحو 200,000 متطوع وقعوا عقودا للانضمام إلى القوات المسلحة الروسية خلال النصف الأول من العام. في رسالة تعكس استعداد روسيا لمواصلة الحرب على الأقل في المستقبل المنظور.
0: إذن مستمعينا الكرام، ننتقل قليلا لهذه التصريحات من وزير المالية الفلسطيني. بداية هو أكد أن وزارة المالية يمكنها أن توفر 50% من الرواتب حتى نهاية العام. إذن وزير المالية الفلسطيني يؤكد أننا يمكننا توفير 50% من الرواتب حتى نهاية هذا العام الجاري، وأيضا تحدث أن الرسوم الجمركية سيتم دفع هذه الرسوم إلكترونيا أو بعملة أخرى غير الشيكل بالوقت القريب، وقال أن قد تم دفع حوالي 300 مليون شيكل للأدوية والمستشفيات في النصف الأول من العام الجاري، وسوف يتم دفع حوالي 450 مليون أخرى يعني حتى نهاية هذا العام. أما رئيس الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن يقول بداية الأسبوع المقبل سيشعر المواطنون بتحسن في أزمة المحروقات. هذا جاء بالتزامن مع تصريح وزير المالية الفلسطيني بأنه سوف يتم تغطية حاجة السوق بشكل كامل من المحروقات بالطرق الرسمية فقط، ونتحدث عن 450 صهريج إسرائيلي مخصص لنقل المحروقات. أصبح نصف هذه الصهاريج تقريبا تحت إمرة الجيش الإسرائيلي في الفترة الأخيرة.

0: إلى حالة الطقس مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيره.
1: على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، في ساعات الليل جو دافئ في معظم المناطق. يوم الخميس تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. ويوم الجمعة ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. يوم السبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32 إلى 22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31 21، نابلس 33 23، جنين وطوباس 36 25، أريحة والأغوار 41 30، طول كرم وقلقيلي 33 ل 24، غزة وخان يونس 32 ل 26، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 25 درجة. ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. وفي هذا الصدد قال الدفاع المدني الفلسطيني استنادا إلى بيانات دائرة الأرصاد الجوية والتي تحدثت عن الارتفاع في درجات الحرارة، فهناك بعض الإرشادات هي عدم إشعال النيران في الأعشاب الجافة والمناطق الحرجية والزراعية، عدم ترك الأطفال، هذا مهم، أو كبار السن داخل المركبات المغلقة مهما كانت المدة القصيرة، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس تحديدا وقت الذروة، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، عدم تخزين المحروقات أو المواد القابلة للاشتعال داخل المنازل أو المركبات أو حتى بالقرب من مصادر الحرارة. ويؤكد الدفاع المدني جاهزية طواقم الدفاع المدني للاستجابة لمختلف الحوادث، داعينا الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية حفاظا على الأرواح والممتلكات.

0: وإلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عماد القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: الناجح يرفع ايده.
8: وأخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
9: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
8: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
9: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
8: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني.
9: وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
10: كيف بقدر أحصل عليه؟
9: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
1: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. كشفت أسيرة فلسطينية في إفادتها وثقتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر زيارة محاميتها لسجن الدمون عن تعرضها لانتهاكات جسيمة منذ لحظة اعتقالها وحتى احتجازها في سجن الدمون، مؤكدة أنها واجهت تحقيقات قاسية وضغوط نفسية متواصلة وتهديدات بحق أفراد عائلتها، إلى جانب تعرضها للتحرش من أحد المحققين وفقا لما جاء في إفادتها. قطع مستعمرون الليلة الماضية أكثر من 20 شجرة من البرتقال

0: ذاتيا. واصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال اليوم بتوسعة البؤرة الاستيطانية في منطقة عش غراب شرق مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم بنصب المزيد من البيوت المتنقلة. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن استيلاء سلطات الاحتلال عبر 15 أمرا عسكريا على نحو 199,824 دونما من أراضي محافظة جنين، منها 14 أمرا لشق وتوسعة طرق عسكرية وأوامر لإقامة موقع عسكري في بلدة اليامون. وقع قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال على 15 أمراً بالاستيلاء على الأراضي في المنطقة ألف، وذلك لربط المستوطنات الجديدة في نوعة ودوتان شمال الضفة الغربية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. طريق البدان سالك، حاجز 17 تفتيش للخارج، عورتا سالك، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، سرة أزمة وتفتيش للخارج، المربعة مغلق وبورين مغلق. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه تتأثر البلاد لليوم الأربعاء بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، لهيك الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يترأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، رح يترأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

يا مساء الخير والفل، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بيسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لكل حدا بيسمعنا من بيته، من سيارته، من مكان شغله، نمس عليكم جميعا وإن شاء الله يومكم كان حلو، بما أنه يعني خلص اليوم تقريبا خلص، فإن شاء الله يومكم كان حلو خفيف وظريف لطيف، هيك قضيتوا فيه أوقات حلوة، شفت ناس بتحبوهم.

دائما وابدا بنحب نحكي لكم انه ربنا يهدي بالنا وبالكم. وحلقه جديده من برنامج رساله واغنيه، البرنامج اللي بيجيكم كل اثنين واربعاء من الساعه 3 للساعه 4، هي بتكون معنا هيك هالساعه نفرغ فيها شوي اشياء، ننفس عن حالنا. فهالساعه بتتيح لكم انكم تطلبوا اغاني معينه حابين انت تسمعوها، او ممكن حابين تهدوها لحدا معين، فأكيد بتقدر كلكم تشاركونا على 23 7 9 1 4 3، بالإضافة كمان لللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: مساء الفل يا أم العبد، يسعد أوقاتك. أبو العهد حازم مساء الخير. من أزمة شارع فيصل بسبب البنزين، ضروري برضو بما أنه إحنا بعدنا بالأزمة. رجاء احكوا لنا شو وضع الأزمات، يعني أزمة الكازيات تحديدا شو وضعها، هل بعد الأزمة زي ما هي، هل خفت شوي زادت أكثر، ففيدونا يعني رجاء. هديل بركات يسعد أوقاتك يا هديل. خلينا ناخذ معنا أول اتصال أكيد، يعني عبد الله هيلان ونحكي له. ألو أهلا يا عبد الله.
1: يعني في شيء حلو بس خلص، مساي أمر
0: يا مساك أنت، يلا مش مشكلة.
1: أخبارك يا أميرة؟
0: والله تمام الحمد لله، أنت شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله رب العالمين،
0: الحمد دائما وأبدا.
1: أموركم تمام حشوه؟
0: والله منيحة، يعني أنا صراحة هون مش حاسة بالشب، ممكن هلأ بس أروح أحس بالشب، بس الوضع تمام.
1: أنتم دلالين يا عمي،
0: إحنا مكندشينين من الصباح للرباح
1: عمي، طاقم راضي حياة بطلع لهم برضو.
0: طبعا نتعب تعيبة إحنا،
1: بدنا نصبح على محمود الخراز يا أميرة.
0: نصبح ولا نصبح ولا نمسي؟
1: احنا نصبح لأنه مصرياته كترانة والزلمة هلأ نزل على الشغل.
0: الله يقويه يعطيه ألف عافية. شو وراء محمود الخراز؟ ما من يومين شراشله.
1: أيوة بالضبط،
0: خلص أموره زابطة لا محمود.
1: يا عيني عليك، ورح نهدي أغنية هيك هذه خط نص إله، يعني دير بالك.
0: يلا إيش؟
1: محمد رمضان رايحين نسهر.
0: رايحين نسهر لمحمود الخراز.
1: لمحمود الخراز تحديدا، أنا اتصلت بسرعة أساسا عشان محمود الخراز.
0: خلص ولا يهمك، هلا اعتبرها جاهزة.
1: أنا راح يكون في لي مكالمة تانية لحازم الصبح، بس هذه حاليا لمحمود الخراز تحديدا.
0: ولا يهمك يا عبد الله، اعتبرها جاهزة.
1: أقول يا رب.
0: يلا يعطيك ألف عافية. فنبلشها مع عبد الله ومحمود الخراز، خلينا نسمع إياها لمحمود كمان نمسي عليه أكيد، زميل البرنامج محمود الخراز. يسعد أوقاتك، نقدم له إياها شوي. يلا
2: صاحبي كلمني وقال لي نزلني رايح نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش أنا مش بشرب، طلبت عصير ما أنا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب، شايف

0: جماعة أنا مش لاقي تليفوني يا جماعة بيرن هناك ما تجيبهولي يا جماعة.
1: كمان وصل الفل بشار الكوني، أهلا يا بشار يعطيك ألف عافية. ديما السلع يسعد هالمسا يا ديما. خلينا ناخد اتصال ونرجع نشوف ماله حازم. حازم متقاتل مع حدا، هلأ منشوف مع مين. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يعطيك العافيه. والله الدنيا نار والدنيا شوب.
1: هي شوب.
2: الله يعطيهم العافيه الشوفيريه على هالازمه وعلى هالشوب.
1: الله يكون بعون.
2: ان شاء الله انه يكون نهارهم حلو
1: ان شاء الله يا رب.
2: بعد هاي الاغنيه لابو العهد ولعبد الله وليونس ومحمود الخراز وحازم.
1: ايوه.
2: والعقيد ابو سامر النجار طبعا.
1: ايش هي؟
2: من شان يروقوا ويعرفوا يعني هالوضع اغنيه الغزاله رايقه.
1: حاضر يا ابو مصعب. حاضر يا ابو مصعب يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. حلو يعني اغنيه فرفوشه طلبها هيك ابو مصعب. حكمه مساء الخير يا حكمه. نرجع نشوف ماله حازم. ابو العهد بيحكي لنا انه حازم متعارك مع جماعتنا بخصوص السولر، بده يعبي لسيارته هي بشارع فيصل. طب هو مش مبارح عبى حازم لما حكى معنا مبارح بالبرنامج؟ بتذكر انه حكى انه عبى. لحقوا يخلصوا الميتان يا حازم، انت عبيت بميتان مبارح. بس طول بالك يعني مش مش مش مستاهل انه احنا نقعد نتآتر ونعمل طوش يا حازم. احنا نعملها على اشي اكبر، على اشي محرز اكتر يكون. فطول بالك يعني اخرتك ان شاء الله انك بتعبي وبيجي دورك. ويعطيك الف عافية اكيد يا حازم. مشاهر مساء الخير يا مشاهر. كمان ام كاظم حمودة اهلا وسهلا. وصل الوردات وناخد اتصال. الو مرحبا.
3: الله يسعد مساك.
1: اهلا.
3: كيف حالك يا ست اميره؟
1: الله يسعدك اهلا وسهلا.
3: والله انا حاب اهدي اغنيه، لو تعرف مين بجوز تتفاجئ فيها.
1: يلا فاجئني.
3: اول اشي بنهديها لست الكل انغام، وبرضه لست الكل هند.
1: أيوة.
3: لست الكل اميره برضه.
1: الله يسعدك. واخونا
3: سامر خويره وامين ابو ورده ومحمود اسكندر وادهم الخروبي. مين في ثاني؟ مين
1: رائد؟ رائد
3: ثاني مرة.
1: رائد كمان نسينا. رائد
3: رائد وصدقي.
1: هيك جاهزين.
3: هو دائما المسمى السياسي بنسى الناس اللي جنبه.
1: اكيد اكيد طبعا.
3: سبحان زي اللي بده يعمل فرح. الله يديم عليكم الصحه يا رب العالمين. ما بنسى الا الحبايب له. بعدين نهديها لعبد الله جاري في المحل. عبد الله هلال الله يرحم سيده. والله ما شاء الله عنك. يعني
1: ايش بدنا نسمع يا قاسم؟
3: يا ستي يا اختيار يا زينة كل الحارة.
1: حلوة اختيار. حلو
3: الله
1: برضو.
3: الله يحلي ايامك يا رب.
1: الله يسعدك
3: لهالوطن يا الله.
1: الله يسعدك يا قاسم.
3: اسمع في عنا مشكلة. المشكلة تاعتنا احنا عمال كل ما بتطلع لنا ازمة كل الناس كل الاتجاهات الاعلامية بتتجه عليها. في شغلات بنسوها مثلا مثل الطوابير تاعت الصحة. الله يكون بعون الناس اليوم اللي نزع مستشفى رفيني من الساعة 7. الله يكون بعونهم يا رب.
1: أما الواحد مش عارف على شو يلحق ولا يلحق يا قاسم من
3: يعني
1: كتر هالبلاوي.
3: يعني والله صرت أشوفها شغلة فاضية. يعني خير الكلام ما أقل ودل. هيك صرت ألاحظ اليوم عاد ما بنسمع مشاكل ودوشة الناس. والله يكون بعون الجميع يا رب.
1: الله يكون بالعون. الله يكون
3: بالعون.
1: الله يسعد أوقاتك يا قاسم. أهلا أهلا. طيب خلينا نرجع شوي للكومنتات. عندنا أبو العهد بمسي على أبو مصعب قنازع، بحكي له أنك كنت منور مبارح يا أبو مصعب بالعرس، ما شاء الله أحلى من العريس. وحابب يهديك أغنية هاي لأبو مصعب. هلأ نسمعها بس ناخد الاتصال. عبد الله. هلأ عبد الله عنده أغنية لحازم، خلينا نشوفها إيش هي. حول يا عبد الله.
4: مساء الخير.
1: لا مش عبد الله، انت محمود.
4: محمود
1: مساء الفل يا محمود.
4: والله هدول يا عمي بحسوا بدنا نملى عبخال هدول.
1: هو عبد الله الله يسامحه كل مره هيك بتصل بيحكي عليك للصراحه.
4: يا عمي احنا الحمد لله رب العالمين مستورين لا من لعب الاموال ولا شيء.
1: الحمد لله الله يديمها.
4: قلنا دبرناهم مرتين ثلاثه بهالديزل، زرقناهم مع شباب اصحابنا بداموا بالديزل، صرنا مع اصحاب شريهات.
1: يعني فيش منه شريط شلاه؟
4: فيش منه. لو صوت غنى ولا صوت سعر برضه.
1: لا مش غلط يعني انت كل الناس عرفت انك شريط شلاه هلا يا محمود.
4: الله كريم. هلا بالنسبه لعادم بتحكي انه امبارح فلل، هذا كل يوم بفلل حازم
1: عادي طبيعي.
4: بروحش عن 6:30 ببلش شغل، بروح على 3.
1: الله الله يعطيه العافية. والله وراء الواحد مسؤوليات بيكون.
4: صور صورة حازم صبح حاططها نزلت جنازه عشان الباب يشوفوه.
1: الله يعطيه العافية حازم. بس بيحكوا لنا انه بتقاتل معهم، فان شاء الله تكون خير يعني اموره.
4: لا ولا بتقاتل ولا شيء ترديش.
1: خلص اذا امين ردش.
4: بس هو بياخذ دور غيره.
1: اه دائما بيحكي لنا هو صراحه يعني هو معترف بهذا الشيء. الحلو فيه انه معترف مش منكر.
4: نعم صحيح. بحب ياخذ دور غيره. ماكل الدنيا ثلاث شغلات ماكل الدنيا هذا السبب.
1: الله يهديه يا حازم.
4: زين الله بعين الله. حب مساء اخونا عبد الله هلال ومحمد الباطا وكل الشباب كل الشفيريه المجاهدين.
1: اه والله الله يقويهم.
4: احنا الشفيريه مجاهدين
1: والله. اه كل الاحترام لكم
4: الله. الحمد لله. يعني هذيك مرة أنا وأبو العهد هازم على الساعة 4 الصبح باب كازية التميمة عادي.
1: وعبيته دغري ولا قعدته لسه تستنى؟
4: عبينا على الساعة 10 من 4 الصبح للساعة 10. طارق الضواي كان معانا الضواي.
1: طب هلأ شو وضع الكازيات هلأ؟
4: فيش أزمة بتصف فيه لك 6-7 ساعات عشان تبي.
1: آه يعني بعد هالأزمة؟
4: بعدها الله يفرج على الناس. يا أخي تضل أزمة سولار ولا تصير علينا قصة مي لأنه
1: آه لا إن شاء الله يعني ما تتفاقمش الأمور أكثر من هيك طبعا.
4: هذا الأمور صعب. بنحب نسمع أغنية هيك عزوقنا اليوم.
1: عزوقنا أي إشي يعني.
4: هلا أخونا عبد الله.
1: ولا يهمك يا محمود.
4: مرات الله يسعد مساك.
1: أهلا أهلا وسهلا. برضه هي معنا هند. هند مقبعة معها من الأزمة. جاي هيك فايت بتحكي على أزمة الكازيات وهيك معصبة. شوفي شو مال هلا. بعدين بتقولكم. وبعدين وشو الشوارع أزمة؟
5: بس عند الكازيات.
1: بس عند ال.
5: بعديها وبقية الأشياء منع تجول.
1: بقية الأشياء بتحكي لكم هند منع تجول. شو في بلي أنا والله ما شفت ما نزلتش يعني شفت فمبين إنك معصبة مبقى معك. واضح آه إنها معصبة يا حرام. فبعدين عن جد بهاي الأزمة وبعدين شو نعمل؟ عندك حل؟ عندك حل؟ عندك حل؟ والله في حلول يعني انه ممكن الواحد يعملها. ناهيكم عن ال
5: كل شوي بيطلع لك تصريح.
1: كل شوي اه المشكله كل شوي بيطلع بتصريح وبكملش هالتصريح يوم او نص يوم يعني. فبطل الواحد عارف راسه من اجره. آه ان شاء الله ازمه وبتمر يعني. ان شاء الله ازمه وبتمر. خلينا نسمع الاغنيه اللي طلبها ابو العهد لابو مصعب بمناسبه انه امبارح شافه بعرس. مش تكون العرس اللي كنتوا فيه انت واسكندر؟ هاي قديمة.
5: نعم بارح كان
1: عزمنا. آه عزمنا صح والله ناسية أنا. أنا بروح بحب مش مودي مش جوي. بركي كان أبو مصعب معكم هناك. ممكن عازمة محمود ممكن. فهاي الأغنية لأبو مصعب.

0: وحسني وحسو.
1: كمان هدي البركات طالبة أغنية لعمر دياب اسمها رمان الشوق، هلا نحط لك إياها حاضر، بتهديها إلي ولأمها ولزوجها وجميع الأهل. يسعد أوقاتك وأوقاتهم يا حبيب. صار الدور أنك بدي أقدم لك إياها شوي. أكيد لسه أي حدا حابب يسمع أغنية، حابب يهدي حدا أغنية، بيقدر يشاركنا على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بشار الكوني يسعد أوقاتك يا بشار. ديما ديما مساء الوردات يا ديما. خلينا إحنا نركز على التعليقات فوق ولا شدعوا مني. بس قبل ما نكمل التعليقات خلينا نرجع لقاسم شوي, لأنه يعني قاسم طلب منا أغنية على التليفون, فنغاوز شوي لقاسم عشان نحاول نمشي طلبات الاتصال.

0: يعني للأسف إنها قبل أحد بحكينا إنه الأزمة بعدها زادت، يعني إنها زادت الأزمة أكثر، فنتمنى يعني نلاقي حل لهالموضوع. صراحة مش عارفة إحنا من متى بلشنا هاي الأزمة، قديش صلنا تقريبا أسبوعين أو ثلاث أسابيع ممكن، بس كل ما هذا الوضع عم بيزيد. يعني يعني إحنا كنا الواحد بيحكي إنه ممكن الوضع يخف يكون أسلس شوي مثلا، بس إحنا اللي بنشوفه على الصور والفيديوهات اللي بنشوفها واللي بتوصلنا على وضع الكازيات، أزمة الكازيات يعني اللي بتصير صراحة كتير مزعجة. ولحد الآن الناس بترجع بتشكي إنه في كتير ناس عم بتكون واقفة على الكازية وبتيجي بتفلل بعشرين شاكل أو ثلاثين شاكل أو أربعين شاكل. طب والله حرام، يعني خلوا مجال للناس اللي بحاجة أكتر لهذا الإشي. وأنا صراحة بحس إنه العمومي هم أكتر ناس المفروض إنه تكون الأولوية إلهم، بغض النظر هل في ناس رح توافقني بهذا الحكي، هل في ناس مش رح يعجبها، أنا هاي وجهة نظري بحس، لأنه إشي خدماتي بالنهاية ويعني شايلين حمل نص الناس. أنا هيك بحس إنه العمومي بيستاهل أكتر ناس إنهم يكونوا على أولوية الكازيات، بس إن شاء الله إنه نلاقي شوية تغيير، شوية إنها خفت الأزمة، أو يعني يتم تقسيم الكازيات على حسب كيف. يعني مثلا مش إحنا كان عندنا أول مبارح أو مبارح كازية المصري للتكاسي، فشكله إشي منيح كان، ولكن كان الحكي إنه بدهم زيادة كازية. فممكن لو عملنا هيك عن جد، خصصنا مثلا للسيارات الخصوصي للسيارات العمومي للباصات، ممكن كان الإشي ينجح، بس مع الأسف يعني إحنا بنحكي القرارات وما فيش حدا بسمعنا. ناخد اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا،
0: أهلا وسهلا يا مصطفى،
1: كيف الحال؟
0: والله الحمد لله، كيف حالك أنت؟ قطع مصطفى ولا راح اللقط عنده لمصطفى؟ عاد لسه ما لحقش يحكي. ألو مش مشكلة، برجع عنا مصطفى. عنا بشار، يعطيك العافية يا بشار، الله يعافيك، شكرا كالعادة بشار، بحب يسمع لعمرو دياب، كل الاحترام كل الاحترام الرائع لك يا بشار. جاهزة الأغنية.

0: طيب خلينا نرجع لمصطفى. ألو مرحبا يا مصطفى.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: هذا واحد فتح بيطلع سيرفيس معي محمل محل الكوكا كله بده يحمله معي بالسيارة سيرفيس.
0: يعطيه العافية.
1: وقع التلفون كسر شاشة على الجير الحمد لله.
0: لا هلا بهاي اللحظة؟
1: كله هيك بسرعة هيك سبحان الله.
0: لا حول ولا قوة إلا
1: بالله. محمل المحل كله بده يطلع معي سيرفيس الله يكبره يا رب.
0: لا بعين الله بعينك الله.
1: نقعد ساعتين على الكازيات عشان هذا يقول لي سيرفيس.
0: بعينك الله يا مصطفى طول بالك.
1: لا لا محملتش خطأ.
0: يعطيك العافية انت كمان.
1: الله يعافيك يا رب. المهم احنا موضوعنا اليوم عن محمود الخراز.
0: محمود الخراز ما لكم مستلمينه لمحمود الخراز؟
1: طبعا اول شيء موجه تحية لعبد الله هيلان، موجه لمحمود الخراز، موجه لحازم صبوح، لجميع المستمعين، ولإلك ولا
0: الله يسعدك
1: الشباب.
0: الله يخليك
1: بالحبايب والكادحين على العموم كادحين صرنا.
0: والله صراحة
1: منوجه له منقول له من أين لك هذا عم تلعب بالملايين. لا محمود هو مش بس عنده شلل، هو كمان فتح كازية أظن.
0: بس هو حكى فيش منه الحكي حرام يعني انتو هيك بتلبسوا أشياء وشي.
1: لا هو بجيب سولر مبدئيا يعني عماله بحفر بالآبار
0: بس يعني انه بلش أول خطوة هو تقريبا.
1: فاحنا بنهدي أغنية من أين لك هذا
0: لبرضه لمحمود الخراز.
1: لمحمود الخراز.
0: حاضر يا مصطفى.
1: طبعا إشي أكيد.
0: ولا يهمك ابشر.
1: يلا بنرجع لكم كمان
0: أكيد ولو بالانتظار يا مصطفى. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. في حدا كان طالب مني هي مشكلة إن الواحد يفشق عن التعليقات اللي بتكون فوق. في حدا كان طالب مني يا حلو بحس إنها ديمة، أتوقع إنها ديمة، هلا رح أحط لك إياها يا ديمة. وفي حدا كان طالب كمان أغنية لنجوى كرم ونستم علي. والله أنا محضرتهم، شوف عشان أكون صريح أنا الأغاني محضرتهم بس الأسماء مين ناسية، فإحنا رح نحط الأغاني وخلص اللي طلب الأغنية يعرف إنها هاي بتكون إلى.

مشاهر يسعد اوقاتك يا مشاهر. بما انه مشاهر طالبه اغنيه هيك عزاء تكون حلوه، ومحمود الخراس حكى لي انه احط اغنيه عزائي فرح نجمعهم مع بعض بما انه الذوق واحد يعني، فبنحط هاي الاغنيه اكيد وبنهديها لمحمود الخراس لمشاهر ولابنها شاهر طبعا ولكل حدا بسمعنا وبتابعنا من خلال راديو حياه.

طلعوا مش ضايعين، انا هين لقيتهم عندنا عبود عباد، يسعد اوقاتك يا عبود، رافع شاهين كمان ومصطفى، هم هدول اللي كانوا طالبين الاغاني وانا ناسي مين هم. فرح نبلش اول اشي بعبود. جاهز الاغنيه، خلينا نسمعها. انا اول مره بشوف بسمع اسم المغني هذا يا عبود والاغنيه نفسها. بس الغريب انه لقيتها عندنا على الجهاز، يعني فشكلها اغنيه معروفه وشكلها اغنيه يعني منيحه، يعني حلوه، ممكن خلينا نشوف نسمعها.

0: خلينا نشوف حازم حول. يا حازم
1: عم حول الدنيا كلها.
0: شو في قال عم قاعد تعمل متقاتل مع حدا، عامل طوشة مع حدا، شو في ولا اخبر؟ لا اشاعات هاي.
1: مين اللي وصلني الخبر هذا؟
0: يعني في منه ولا لا؟
1: في منه، بس مين اللي وصل؟
0: احنا قلنا عيون واذنين يا حازم بكل مكان، شو مالك؟ احنا راديو حياة بالنهاية.
1: والله انت مب البلد.
0: لا البلد بمزح والله، ابو العهد حكى لنا هلا على الكومنتات.
1: البلد اللي فيش فيها راديو حياة فكوه، اكتبوا عبوابها يا حي.
0: اه لازم صراحة.
1: الله يسعد مساك ومسا اخونا ابو العهد.
0: يسعد ابو
1: العهد، بشوف لانه شايف المعاناة وشايف الظلم.
0: طب شو الطوشة؟ طب انت مش مبارح فالعبيت ب200، لحقوا يخلصوا رايح تعبي كمان اليوم؟
1: خلصوا، ما احنا يعني انت احنا بنعبي صور، ليش بنعبي؟ مش امبارح عبيت، اول امبارح.
0: مش قلت لنا انت بالبرنامج انه امبارح ولا
1: اول امبارح؟
0: اول امبارح.
1: اول امبارح عبينا، وامبارح مشينا عليهم، اليوم رحنا درنا 150.
0: يعني المهم عبيت ولا بعدك واقف؟
1: لا عبينا الحمد لله رب العالمين، عبينا.
0: شو وضع الازمه طيب؟
1: والله شوفي وضع الازمه الله يكون بعون الكل، يعني
0: زي ما هي يعني.
1: يعني بصراحة يعني الواحد بضبطش يحكي، يخربش كثير بالحكي، لأنه الله يعين الشرط اللي واقف، والله يعين الموظف اللي واقف،
0: الله يعيننا كلنا والله،
1: والشوفير اللي واقف، لأنه كلنا تعبنا،
0: كلنا تعبنا.
1: يا الله
0: اسمع،
1: كلنا
0: استنزفنا خلص والله صراحة.
1: يعني المنظومة كلها قاعدة بتتهالك وبتاكل بنفسها، يعني مش عارف شو الواحد يحكيه،
0: قاعدة بتنهار هالمنظومة.
1: أميرة صدقا الوضع على الكازيات يعني أشبه بالمجاعة.
0: هادو بنزين، كيف لو صار إشي تاني يا لطيف؟
1: أشبه يعني بالمجاعة يعني فعليا. والمشكلة اللي قاعدين بروجوا إلها الإشاعات التانية على المية وعلى الكهرباء. وهاي الأمور يعني
0: إن شاء الله. لا إن شاء الله لا،
1: والله إحنا نفسيتنا ما هي متحملة إشي، أقسم بالله
0: مش مهيئين حالنا بعدين لكمان أزمة صراحة، يعني لساتنا معلقين بالبنزين، فمصيبة نروح أزمة جديدة.
1: إحنا كمان بنفس الأزمات، يعني واقعنا مؤلم جدا، يعني واقعنا إحنا واقعين من طيارة ملزقين في سمك أبو النص شاكل مش تد. تعرفين السمك أبو النص شاكل اللي كنت تشتري دائما يضحك عليك بتاع السوبر ماركت فيه؟ اللي عمره ما لزق.
0: للأسف للأسف.
1: فربنا يفرجها. وفي أغنية هيك هاي بالله عليك يعني هلا شغليها قبل الكل، بدنا نمون على الناس كلها فيها، اللي هي مسلسل ضب الشناتي، أغنية الشارع تبعته.
0: تبعت سفرني على أي بلد
1: ورميني وإنساني.
0: والله والله بدها سفرة
1: للشعب كله الغلبان،
0: للشعب كله مأبع مع حازم خلص.
1: ما يزعلش منه والله، ما هي شغلة هجرة يعني، بس شوية نعيش بكرامة.
0: صح والله، ما هو ناقصنا صراحة.
1: بدناش نهاجر والله، ما هي نية
0: هجرة. ما بدنا نهاجر، بس نطلع نغير جو على الأقل. برضه هذا مش حرام ولا ممنوع.
1: نحس حالنا بني آدمين يعني، أقل ما فيها.
0: أقل ما فيها. حاضر.
1: الله محمود وخراز يمسي عليكم. مس خلص.
0: مس هلا مس علينا رن من عبد الله.
1: الله يعطي ألف عافية.
0: يعطيكم العافية يا حازم.
1: الله يعافيك يا رب. الله بالله عليك
0: شغلة. جاهزة ولا يهمك. حاضر. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. والله مش قصة هجرة عن جد زي ما حكى حازم، بس عن جد شفت أنا بس والصبح كمان أغام حكت لي إنه عن جد الفلسطينيين اللي برا بالشتات خلونا نبدل يعني، تعوا هون زي يوسف. يوسف ما مصدق ينزل على كل هالأشياء اللي شايفها بالبلد. يا يوسف مش عارفة على شو أنت مصدق إنك تنزل والله، يعني نو كومنت، بس إنه خلينا نبدل، ما عندناش أي مشكلة يا يوسف إذا أنت إجيت طلعنا مكانك، بعملنا تبادل بين اللي برا وبين اللي هون. مش قصة هجرة بنرجع نحكي، بس تغيير جو، تغيير جو، الواحد هيك يخرج ينفس عن حاله شوي من كتر الشغلات اللي شافها. خلينا نسمع أغنية حازم نشوف الأغنية كتير حلوة. هاي من مسلسل سوري بس رائعة.

والله كلنا بالآخر إنسان، كلنا هيك عنا أحاسيس ومشاعر، والواحد لحد معين طاقته خلص تخلص بتوقف يعني تستنزف مع الأسف. صباح ماهر يسعد أوقاتك. حمزة بيحكي لنا، حمزة الشنار الله يحماه، حازم زي المنشار طالع ماكل نازل قاصص، يعطيك العافية يا حازم. تمارا بعارة يسعد أوقاتك. جمال يسعد مساك يا جمال. عبود بريك يسعد أوقاتكم من البلدة القديمة، أحلى مكان يا عبود، يعطيك العافية. وطالب أغنية لعاصي الحلاني، هلأ مجهز لك إياها. كمان معتز أهلا يا معتز. أماني ياسين أهلا يا أماني. خلينا نرجع لأبو مصعب. أبو مصعب كان طالب هيك أغنية رايقة، هي مش رايقة يعني، بس إنه هي الغزالة رايقة أظن. فبدنا نحط له إياها لأبو مصعب، إحنا كتير تأخرنا عليه، حقك علينا يا أبو مصعب، نعتذر.

0: نرجع لرافع شاهين ولمصطفى. نبلش من رافع. رافع كان طالب لنجوى كرم. نسي عليك يا رافع إذا لساتك موجود معنا، بس عن جد سامحونا وأعذرونا على التأخير. الاتصالات بتاخد وقت، أنا كثير ببرم بعدين كمان، عشان هيك هاي نقطة مهمة. وطلبات الاتصالات يعني إحنا مش بس كومنتات، عنا طلبات على الاتصالات، فنتحمل بعض ورجاء ما تزعلوا إذا هيك تأخرنا شوي. يا عبد الله هيلان تفضل.
1: يا مساء الخير. شوفي يا أميرة، الاتصال الأول هذا مش محسوب، أنا حكيت من أولها.
0: أنت حكيت هذه لمحمود، هلا لحازم. أنا متذكرة.
1: شوفي يعني هذا حازم بعد المشكلة اللي عملها واللخة اللي عملها. شو يا حازم بدك تضرب شرطي يا حازم؟ طول بالك يا حازم.
0: وحد الله.
1: طول بالك يا حازم، مش هيك برضو.
0: لا بتوصلش لهالدرجة.
1: حبايبنا هذول يا حازم.
0: طبعا
1: لا حازم ما اكبر من هيك، بس انا بحكي لك حازم بيحبش يسمع الدور، تفوت عن الكل.
0: هي مشكلته، الله يهدي. هي بس هاي مشكلته.
1: مشكلتين يا حازم عادي. لو غنيت عشادي بشتغل معهم بفوتك بكل رواء، ولا بتعمل مشكله ولا حبالك، بفوت عشان زي ما بعمل حضر الجنابي
0: مثلا،
1: بحكي لي تعال بفوت بعد وبطلع.
0: يعني في حلول، بس هو لا يفضل، هو
1: رواء دائما هيك. استنى لك 5 دقائق 10 دقائق. اما حازم صار له يومين عصبي ومنفعل، شو الموضوع؟
0: ازمه الكازيات كثير شكلها مأثره على حازم، مش بس حازم على فكره، على الكل والله.
1: اميره فضيت السياره ومش قادرين نعبي، الله يجعل لنا حد يشتغل. صفها باب الطاب
0: ولا تمقتوا حالكم. والله
1: اتعرف على العيله عندك احسن له.
0: والله مش غلط، بلا هاليوم يومين
1: بشوف اولاد الواحد، بشوف مرته، بشوف العيله، بتعرف عليهم، باخذهم شمه هواء.
0: صح،
1: لو بدك تطلب.
0: صحيح. والله
1: وهذه هي يعني مش مستاهله، مش مستاهله
0: 100%.
1: بدنا نمسي على مصطفى حلاوة طبعا الغالي،
0: يسعد مساك ومسام،
1: يلي زمان عنه.
0: هو قطع فترة ورجع مصطفى، صح؟
1: فعليا قطع فترة ورجع، ولكن صحيح. ان شاء الله تكون رجعة دائمة يا مصطفى.
0: اكيد عودة ميمونة لمصطفى ان شاء الله.
1: وبدنا نمسي عليه لشادي الغالي،
0: يسعد مساك
1: دائما.
0: يسعد مساك ومسا يا عبد الله.
1: وبدنا نهدي حازم صباح اغنية شادي البوريني، طول بالك يا فلسطيني،
0: طول بالك يا فلسطيني. هاي لحازم،
1: هادي بس لحازم صباح،
0: بس لحازم صباح. خلص ابشر يا عبد الله واوقاتك يا رب. اهلا وسهلا. طيب عنا والله نسيت احنا وين وصلنا. نروح لرافع، رافع شاهين، عشان نمشي نضل ماشيين يعني على الترتيب. فيلا

وبعد رافع كان عندنا مصطفى ونرجع بعدها لعبود بريك ولمحمود لا محمود الخراس حطيناها بدي أحكي محمود اسكندر في كان عندنا من مصطفى لمحمود من أين لك هذا برضه هلا نحط الله إياها فنروح أول إشي لمصطفى مصطفى حمور إن شاء الله بعدك معنا تكون يا مصطفى

طيب معتز، يسعد أوقاتك. أمان ياسين، العمر كله لأحلى فروح، بتهديها أغنية عيد ميلاد على ذوقي. طبعا هي فروح يعني أختي، فأكيد نتمنى لها العمر كله، وإن شاء الله سنينها كلها حلوة وكلها نجاح وكلها سعادة وكلها فرح مع عائلتها وزوجها وابنها، ونحط لها أغنية أكيد. هلأ مروان بليب، ليسعد أوقاتك كمان يا مروان. خلينا أول إشي معلش نغاوز يعني لأختي، نحط لها أغنية حلوة ونتمنى لها إن شاء الله سنين السعادة وعقبال 120 سنة، ونستغل كمان إنه أي حد اليوم عيد ميلاده بيصادف، ففرصة نعايدكم كمان ونهديكم هاي الأغنية الحلوة، وإن شاء الله بتحققوا كل إشي ببالكم وتضل حياتكم حلوة يا رب مع الناس اللي بتحبوها.

طيب خلينا نشوف مين ضل عنا. معتز، معتز طالب لوائل كفوري أغنية صراحة أنا عن نفسي كتير بعشقها، كتير بحبها. رح نحط لك إياها هلأ أكيد، ونرجع عشان نكمل باقي الكومنتات. أبو العهد مش فاهمة، أبو العهد لمين بدك، لنجوى كرم ولا لديانا حداد؟ حدد لي عشان أحط لك الأغنية اللي بدك إياها، ونرجع لمعتز نسمع أغنية. طيب يلا.

طيب نرجع لعبودي بريك وبعدها نروح لتمارا. كمان بدنا نحكي لمين مساء الخير. لأحلام يسعد مساك يا أحلام، عيد شعب الله أهلا، عشاق الماضي وفاء محمود يسعد أوقاتك، سامي شقه يسعد هالمساء، عبير كمان يا عبير أهلا يا عبير. والله ما أنا ملحقة صراحة على الكومنتات، بس رح نحاول نستجمع قوانا ونلحق على الكل. حمزة مساء الخير إلكم، أحلى مساء لسيد المعلمين الأسطورة عدي الأغبر، سيد من دق بلاط بالضفة الغربية كلها، وبهدي أغنية شرائك كزدورة. يلا بس نسمع أغنية عبود.

0: أنا.
1: طب إحنا نحاول نختصر عشان نلحق للكل قبل ما نختم. نروح لتمارا. تمارا بدها نقدم لها إياها شوي، بتهديها إلي. يعني هذا آخر إشي أنا شفته من الكومنت تبعك تمارا، بعدها الكومنت اختفى، وين راح صراحة ما بعرف، بس حافظة إنك هاي كنت كاتبتي لي، فشكرا إلك، يعني كتير كتير شكرا.

شو رأيك كزدورة كان طالبها منا حمزة، وحمزة هداها لعدي ملك البلاط بالضفة الغربية. يعطيك العافية يا عدي.

0: رح ناخد احنا اخر اتصال عشان نتفضل الكومنتات. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا.
1: اغنية سيف محمود عنابي.
0: ايش هي؟
1: عنابي.
0: تمام، ولا يهمك ولا يهمك، يعطيك العافية، اهلا وسهلا. ان شاء الله اكون سمعتها صح للاغنية، اذا هي بحبها انا هاي الاغنية، بتذكرها من ايام ارب ايدل لما كانوا يغنوها. على العموم نرجع لرنيم، رنيم مثل فل، ريتها ما تبلغ تطلع حبيبتي يا رنيم. حابة تسمع أغنية لناصيف تهديها إلي وبنات أختها، بتبارك لهم بالنجاحهم بالتوجيه، بتهديها لجميع المستمعين. يسعد أوقاتك يا رنيم، وألف ألف مبروك وشكرا إلك.

حلاوة كان بهدي هالأغنية لمحمود، ومحمود طلع عليها الصيت وبطل يروح، إنه شريت شاليه وهلأ مصطفى حكى لنا شريت كازية. إن شاء الله الله بعطيه وبعطي الجميع يا رب، يعني ليش لا، بعدين أقداركم تؤخذ من أفواهكم، فإن شاء الله بتصيب معه لمحمود.

أحلام يسعد هالمسا يا أحلام، بدنا تسمعين أغنية الغرام المستحيل، بس إحنا رح نحط لك إياها عزورينا بصوت وائل كفوري. بتهديها لحالها وبتهديها لإلي. شكرا لك يا أحلام. هلأ بنحطها. كمان عنا مين؟ هو في كتير صراحة، أنا مش مسترجي أنزل للكومنتات تحت، خلينا بعدنا زي ما إحنا. نسمع الغرام المستحيل ونرجع نكمل باقي الأغاني.

عنا نيك نيم عشاق الماضي، مساء الخير اهلا الله يعافيك شكرا، معك امرام يا عمران. اهلا فيك يا امرام، بتهدي اغنيه فردوس عبد الحميد اسمها بتغني لمين؟ بتهديها لخواتها صاحباتها اولادها كناينها احفادها وجميع العاملين في طاقم راديو حياه، كل الشكر والاحترام لكم. كل الشكر والاحترام لك يا امرام، يسعد اوقاتك، شرفتينا ونورتينا. خلينا نسمع الاغنيه.

عيد بيحكي لنا عيد معصب شكله كمان، يا رب ما يفوت إشي من المحروقات إشي بيخزي، واللي بكرة بيحكي فيش معاه مصاري ناولي من عندك. شو ناوله يعني ناوله أنا مصاري؟ شعب منافق بيحكي لنا كتير هيك، إنه بيحكوا معه ناس مصاري وبنزلوا على الكازيات، هم أدرى بحالهم، أنا ما إليش حق الرد. طيب زمان عنك، وانت كمان يا سامي اهلا. حكمة، ممكن اغنية ماجد الرومي كلمات؟ اكيد رائعة هاي الاغنية، يعني كتير كتير حلوة، بكفي الموسيقى تبعتها صراحة، يعني الموسيقى تبعتها احلى من الاغنية نفسها، فهلا بنجهز لك اياها. طيب رافع طلبك حطيناه. كمان صلاة النبي على أجواء البلد، الناس فش فيها أصلا. سامي بيحكي لنا هالبلد فاضية، والله صراحة الله يكون بالعون يا سامي، والله إشي بيحزن إنه تكون نابلس هيك، بس الحمد لله على كل إشي.

0: ليست.
1: عبد الله احنا مش ناسين اوردر حازم اكيد. لا هيها جاهزه هلا رح نسمعها. ابو غالب عنتر يسعد اوقاتك بيحكي لنا وطني ليس حقيبه وانا لست مسافر انني العاشق والارض حبيبه بيحكي لنا هاي يعني من روائع محمود درويش. يسعد مساكم مساء الفل يا ابو غالب اهلا فيك. بلاري حمودة كمان يا سلفل. هلأ نرجع نشوف الأغنية. نجاة أبو زنت يسعد أوقاتك يا نجاة. سامي والله قرأت الكومنت تبعك هيني بس أنا وتمارا حطينا الأغنية تبعتك بس أنتوا شكلكم مش مركزين معنا يا جماعة الخير. حطينا الأغاني وقرأنا الكومنتات يعني أنا أي نعم حكيت مش ملحقة بس أنا صاحية يعني بعرف شو قرأت وشو حطيت وشو عملت فكله جاهز يعتبر. نحط أوردر عبد الله لحازم. هاي الأغنية نهديها لكل فلسطيني واقف على الكازية مش بس بنابلس بباقي المحافظات. طولوا بالكم يعني بعينكم الله شو نعمل هاي ظروفنا هاي حياتنا ونحاول نتأقلم. هو مش إشي حلو الواحد يتأقلم يعني بس إنه الواحد يحاول نوعا ما. فهي نهديها لكل فلسطيني حاليا واقف على الكازية.

طيب مين ضل عنا نشوف؟ عنابي، لا عنابي جاهزة هيها والله محطوطة، هلا نحط له إياها. والجمعة يسعد أوقاتك يا وائل، عندي مقترح نصير نهدي بعض مقاطع من المسرحيات، معناش مشكلة انتوا اعملوا بدكم إياه وإحنا هينا معكم أكيد. نرجع لأغنية عنابي، والله شكرا لك يا تمارا، معني أنا مش ناسية بس حلو إنك ذكرتيني كمان، يعني كل الشكر وكل الاحترام لك.

طيب نروح لبلار. مساء الوردات، يسعد هالمساء يا رب، العمر كله الأحلى فالروح، برضو هي فالروح أختي. إن شاء الله أيامك وسنك تكون حلوة مثلك ويخلي لك عائلتك الحلوة. لو سمحتي أغني عزائك، إذا لو سمحت أكيد هلأ منحط، فيش أي مشكلة. ونجاة هلأ رح نرجع نحط أكيد الأغنية اللي أنت طلبتيها. وفي عندنا كمان مشاركة على الواتساب من محمد. محمد إحنا مش ناسين الأغنية، هلأ منحط لك إياها أكيد. ونرجع نحكي إنه هاي الأغنية اللي رح نحطها لعيد الميلاد، نهديها لكل حدا اليوم بيصادف عيد ميلاده. وسنين الرضا لكم والسعادة والهنا، وهيك يكون بالكم هادي، تكونوا السنة الجاي بأماكن كتير أحلى، بأماكن يعني أحسن، والأماكن اللي بتتمنوا لها أكيد وبتسعوا لها. فكل عام وأنتم بألف خير.

طب عبير برضو يعني هي الوحيدة اللي نسيناها فقط عبير، ولا إحنا اليوم لحقنا على الكل الحمد لله، مش بالعادة يعني ألحق على الكل وما أنساش حدا. بس إشي منيح يعني مؤشر كتير حلو. فنسمع عبير أغنية الأنسودة اللي طالبتها هي أنسودة، ونرجع آخر إشي عنا محمد وعنا نجاة، وبعدها خلص رح نختم. يعني أي حدا رح يحط لنا كومنت نعتذر منكم، بس هيك بنكون وصلنا للحد المطلوب زي ما بيحكوها بتحكيها تبعت جوال أو تبعت الأسانسيلات مش عارفة شو هو إشي، وصلنا للحد المطلوب بس مين بالضبط بيحكيها صراحة نسيت. فنسمع أنسودة التعبير.

والصلاة والسلام. طبعا احنا طلعنا كثير ناسين اغاني هنا عم نتذكرهم، فطلعنا ناسين اغنية ستي، فهلا اكيد رح نحطها رجاء. خلص اللي ناسينا غطرشه، خلص للاسبوع الجاي بنحط لكم اياهم. نروح لمحمد، يسعد اوقاتك يا محمد. بدي أغنية كلام الناس وبهديها لأيمن الداوي، الزغلول. كمان عندنا على فكرة أغنية لوفاء، هلا بنحطها لوفاء. يلا مش مشكلة، هم أربع أغاني يعني، بعيننا الله عليهم مش مشكلة.

عبد الله بيحكي لي انه يعطيك العافيه الله يعافيك ما قصرت يا اميره من طالب بتمديد وقت برنامجك نص ساعه يلي موافق يعمل لايك. انا عن نفسي مش موافقه يا عبد الله, انا ديس اجري مع هالقرار ما بقدر, لانه اسمع بكون دائما من الصبح فخلص بنهلك ما بكون مصدقه اخلص اخر اغنيه بالبرنامج واعطيها خلص اروح, فبكون تعبانه هلكانه يعني. اذا يوم تاني ممكن, بس انه بنفس اليوم يعني ممكن نزيد اليوم الايام انه بدل يومين ممكن نعمله ثلاثه يعني. برضو انا مش موافقه على هذا القرار اكيد, بس لانه كثير تكرر فمنشوف شو الوضع اذا ممكن. بس انه نمدده نص ساعه بنفس اليوم فاكيد لا, يعني بنلاقي حلول ثانيه ان شاء الله مش مشكله. فنرجع لوفاء, نسمع أغنية وفاء ونختم مع نجاة. أنا راح أختم بأغنية نجاة لأنها حلوة صراحة يعني لذيذة.

تحكي لنا لا عشان بيكون أذان العصر برضه من ضمن الأسباب يعني إشي يعتمد. فلا يعني ممكن زي ما حكي أنا نمد نعطيه يوم تاني بس أنا ما نمدد الوقت خلص، هو ساعة ساعة ما ساعة ونص لا أنا بتفرفت روحي بسرعة صراحة ما بتحملش يعني ما بضمن أضل صامدة ساعة ونص. فمنحاول إننا نزيد الأيام. رح نختم مع أغنية نجاة ونحكي لكم شكرا كتير لمشاركاتكم لتفاعلكم الحلو اليوم، وإن شاء الله كالعادة ما أكون نسيت حدا بس بحس إنه لا بعد يعني ما طولنا الوقت شوي وحطينا الأغاني بحس إنه لا ما نسيناش حدا. منشوفكم أكيد بكرة ببرامج جديدة ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الناجح يرفع
0: ايده. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه تتأثر البلاد لليوم الأربعاء بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة. لهيك الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يترى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، رح يطرى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة أكيد. ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا لا ولا. اسمع يلا. اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
0: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
4: إنها الخامسة مساء الآن.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.

السبت توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ورح يترى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حبيبي. يلا

0: بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالعزمة مش عارف أوصل لك.
2: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
6: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
7: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
6: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
8: بابا.
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه تتأثر البلاد لليوم الأربعاء بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، لهيك الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يترى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، رح يترى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
1: اوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيباميد الألماني.
7: إنها الثامنة مساءً.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني
1: أغلبك حبتين حياة فم ترد الروح. 1 1 1

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
0: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا، حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
2: الو، مرحبا.
3: الو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبة؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجاية.
9: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
9: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
10: التاسعة مساءً الآن.

التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8
2: سجن نفحة الصحراوي يقع في جنوب شرق فلسطين، ويتضمن سجني رامون الحديث ونفحة القديم. يعد من أشد السجون الإسرائيلية قسوة، حيث تم إنشاؤه خصيصا لإيواء القيادات الفلسطينية المعتقلة في مختلف السجون بهدف إخضاعهم للعزل والموت التدريجي. يتألف سجن نفحة من بناءين، أحدهما قديم والآخر حديث، وهو مصمم على الطراز الأمريكي المخصص للمعتقلين الجنائيين وتجار المخدرات. تحيط بالسجن تحصينات أمنية شديدة، وهو يقع في منطقة صحراوية تتميز بدرجات حرارة متطرفة، حيث يكون باردا جدا في الشتاء وحارا جدا في الصيف. يتكون البناء الجديد في سجن نفحة من 3 أقسام، يستوعب كل قسم نحو 120 معتقلا. يتكون كل قسم من 10 غرف، ويضم في كل غرفة نحو 10 معتقلين. لا تتجاوز مساحة الغرفة الواحدة 3 إلى 5 متر مربع، وتحتوي على مرحاض ومغسلة، بالإضافة إلى نافذة صغيرة للتهوية.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شوفي ما في
1: شوفي ما في
2: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
3: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
3: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
2: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الناجح يرفع ايده.
3: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا: حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم، إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: التسعينات
1: أغاني التسعينات
0: من كاسيت مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس انا شطور.
3: انت اشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده العاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الارضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام دكان حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياتي.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بيعل بيبعد كل الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا: حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

ساعة طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
4: اديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعاً. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو.
1: حبيبي
0: يلا

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

الإطاءة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: ما في شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
2: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
1: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة

اقترب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.